أنا الإنسان اللي ترك المحبة الأولى وكسر الوصية، أنا الإنسان اللي اتهم ربنا إنه سبب في العصيان لما قلت له هي دي المرأة اللي انت اديتها لي، هي سبب في الخطية. أنا الإنسان اللي أسهل حاجة عنده أرفض العطية والنعمة اللي اديها لي ربنا. إزاي اهتم وخلق لي الطبيعة وأخضع لي الحيوانات؟ إزاي اداني الحواس عشان أقدر أستمتع واستلذ بالأكل، وأقدر أستمتع وأستلذ بتفاصيل كتير في الحياة؟ اداني حاسة النظر عشان أقدر أبص على الحاجات الجميلة، حاسة الشم، حاسة اللمس، اداني كمان الجنس عشان أقدر أستمتع وأنا بأكثر وبجيب أولاد. كل دي حاجات هو اهتم بتفاصيل كتيرة عشان يخليني فرحان ومستمتع بحياتي. مش بس كده، اهتم بخلاص نفسي، اهتم بفرحي وبسلامي. ازاي عمره ما بخل عليا وفاض عليا بالعطايا الجسدية والنفسية والروحية؟ هو فعلا صانع الخيرات، وفعلا أب يهتم وبيرعى ويتوجني على الخليقة كلها، وأنا بشكره على اللي فات وعلى الآتي. بشكره على الأوقات اللي شالني فيها، سندني وعضدني وسطر عليا. بشكره على الخيرات اللي عمري ما كنت أتمنى تبقى عندي، بحمد اسمه وارفعه عليا. أنت فعلا أب حقيقي، ما بتبخلش ولا بتعير، وبتملى المخازن بكل خير. أشكرك يا رب. عايزة أراجع معانا كده المشهد أو المثل بتاع الابن الضال. في حتة كده لمساني قوي لما الأب قال لابنه: يا ابني أنت معي في كل حين وكل ما لي فهو لك. الآية دي أو الشاهد ده ما تقالش للابن الضال ولا حتى للابن الكبير صدفة، ده بيتقال لكل واحد فينا. كل ما هو لي فهو لك، كل ما هو لي فهو لك، مش بس العطايا الجسدية والعطايا اللي على الأرض والعطايا الوقتية. الآب وعدني ووعدك، الآب اللي هو صانع الخيرات، الآب وعدني ووعدك بخيرات مش بس وقتية زمنية، لكن بخيرات وبركات في الحياة الآتية.

وأعرفكم أيها الإخوة بالإنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وتقومون فيه وبه أيضاً تخلصون، إن كنتم تذكرون أي كلام بشرتكم به، إلا إذا كنتم قد آمنتم عبثاً. فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضاً، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب، وأنه ظهر لصفا ثم للاثني عشر، وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من 500 أخ، أكثرهم باق إلى الآن، ولكن بعضهم قد رقدوا. وبعد ذلك ظهر ليعقوب ثم للرسل أجمعين، وآخر الكل كأنه للسقط ظهر لي أنا.

رب أشكرك يا رب على عملك يا رب علشان عملك على الصليب. أنت مستحق يا رب كل تسبيح، مستحق كل إكرام. بنمجدك في وسطينا وبنرفعك بنعليك، أنت ملك الملوك يا رب. أشكرك يا رب لأنه كل مرة بنقع، كل مرة يا رب عينينا مش بتبقى عارفة تركز عليك، بنشوفك يا رب وانت ماشي معانا في وادي ظل الموت. بنشوفك يا رب واحنا قلوبنا وأرواحنا قربت تموت يا رب، وبنشوفك وانت بتردنا تاني ليك واحنا بعيد يا رب، واحنا يمكن في أوقات مش مصدقين فيك وإيماننا مش بيبقى ثابت. انت يا رب بتبقى موجود ودايما بتردنا، خلينا نرجع ليك من تاني.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أحبائي مستمعي راديو الحياة الأفضل في كل مكان، أهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. مكملين مع بعض نتعلم من الرب الحكمة السماوية من سفر الأمثال. طبعا كلنا عارفين أن كاتب سفر الأمثال هو سليمان الحكيم. سليمان كتب حوالي 3000 مثل أو أكتر، وده موجود في ملوك الأول أصحاح 4، لكن سفر الأمثال اللي قدامنا ده فيه أكتر من 513 مثل من أهم أمثاله اللي كتبه. إحنا وصلنا لأصحاح 10 وبنتكلم مع بعض عن الكلام واللسان وأهمية الكلام واللسان، وقلنا أنه تقريبا أكتر من 100 مرة، يمكن 101 مرة سليمان بيتكلم في السفر ده عن الكلام واللسان. احنا دي يمكن تالت مرة بنتكلم عن قواعد الكلام المظبوط، الكلام الحلو والحسن. احب افكرك ان احنا قلنا عشان يبقى كلامي مظبوط وكلام حلو بحسب الحكمة السماوية، الكلام يكون في وقته، الكلام لازم نختاره كويس قوي، الكلام يكون واضح مش ملتوي ما يحملش معنيين، الكلام تأثيره غير عادي، تأثيره كبير قوي. القاعدة الخامسة في الكلام انه الكلام بيخضع لقانون الزرع والحصاد. كلنا عارفين القانون ده قانون إلهي، إن الواحد فينا بيزرع حاجة بيحصد من نفس النوع. الكلام اللي هنقوله بيخضع لقانون الزرع والحصاد، اللي هتقوله هتسمعه، واللي هتقوله هيلف ويرجع لك. لو قلت كلام حلو هيتقال عليك كلام حلو، لو قلت كلام صعب هيتقال عليك كلام صعب. عشان كده في أصحاح 12 آية 14 بيقول كده: الإنسان يشبع خيرا من ثمر فمه، ومكافأة يدي الإنسان ترد له. هتقول كلمات بركة هتتبارك، هتقول كلمات لعنة مش عايز أقولك اللي هيحصل. أمثال 13:2 بيقول كده: من ثمر فمه يأكل الإنسان خيرا. الكلام اللي بتقوله أنت هتحصد نتيجته. سادس قاعدة وأنا مسميها القاعدة الذهبية في الكلام: التأني في الكلام. فكر كتير في اللي هتقوله، تأنى وانت بتتكلم. عشان كده في أمثال 29 آية 20 بيقول آية ركز معايا فيها قوي: أرأيت رجلا عجولا في كلامه؟ الرجاء بالجاهل أكثر من الرجاء به. دي قاعدة ذهبية دايما عايزين نتعلمها احنا كرجال وكسيدات كبار وصغيرين. اتأنى في كلامك، قبل ما تتكلم فكر وشوف تأثير الكلمة دي، وشوف هل الكلمة دي هتعمل ايه في اللي قدامك، هتعمل ايه فيك، هتعمل ايه في الجماعة اللي انت عايش وسطيها، في البيت، في العيلة، في الشغل. الكلام ده مهم قوي. اختم لك بحاجة غريبة قوي، انه رغم انه الكلام مهم نختاره، لكن كمان الصمت مرات يكون جريمة. لما يكون في وقت لازم تتكلم وتقول الحق، تشهد شهادة كويسة، اوعى تسكت. لما يكون عندك كلمة الله شارك بيها، لما يكون عندك شهادة مظبوطة شارك بيها، لما يكون عندك كلام إيجابي ما تسكتش. أختم لك بكلام كده حلو، قال كده واحد: كثير المعرفة قليل الكلام، وكثير الكلام قليل المعرفة. قلوب الحمقى في أفواههم، وأفواه الحكماء في قلوبهم. صلاتي ليا وليك وليكي أن الرب يملأ لساننا وفمنا بكلام حكمة. رب معاكم ويحفظكم.

يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قضيتها وكل المسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا يا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا يا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي. احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. أصدق رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن أصدق رب ان انت اللي بتعمله كله صالح وكله امانة من الآن وإلى الأبد. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 67 لإمام المغنين على ذوات الأوتار، مزمور تسبيحة.
2: ليتحنن الله علينا وليباركنا، لينر بوجهه علينا، لكي يعرف في الأرض طريقك وفي كل الأمم خلاصك. يحمدك الشعوب يا الله، يحمدك الشعوب كلهم. تفرح وتبتهج الأمم لأنك تدين الشعوب بالاستقامة، وأمم الأرض تهديهم. يحمدك الشعوب يا الله، يحمدك الشعوب كلهم. الأرض أعطت غلتها. يباركنا الله إلهنا، يباركنا الله، وتخشاه كل أقاصي الأرض.

عشان الكل بينسى، الإنسان دايماً بيحاول يثبت وجوده، بيحاول يسيب علامة. من أول ما كان طفل صغير في المدرسة بيكتب اسمه على الدرج، لغاية ما يكبر بيحاول يعمل أعمال خيرية عظيمة عشان اسمه يدوم. حقيقي هو الأثر بيدوم، لكن الأسماء بتتنسي. كل مدينة وكل قرية موجودة في وطننا في يوم من الأيام في حد قرر إنه يبتديها، إنه يعمل أول بيت فيها. إحنا منعرفوش، منعرفش اسمه، لكن أثره موجود ومدينته مكملة. كل أعمالنا العظيمة في الأرض هنا هي محاولة مننا علشان نسيب اسمنا في التاريخ، لكن الحقيقة هي محاولة للرسم على الماء.

سليمان الحكيم في سفر الجامعة أصحاح 2 وعدد 16 بيقول كده: لأنه ليس ذكر للحكيم ولا للجاهل إلى الأبد، كما منذ زمان كذا الأيام التالية، الكل ينسى، وكيف يموت الحكيم كالجاهل؟ سليمان حط السؤال ده: الكل ينسى، إزاي الحكيم اللي بيعيش بحكمته بيموت والجاهل اللي عايش بجهله بيموت والاتنين بيتنسوا؟ إزاي الحكيم والجاهل بيقابلوا نفس المصير؟ طب لو كده إيه فايدة الحكمة؟ سليمان وصل لسؤال وجودي، بيقول إيه فايدة الحكمة والجهد إن كانت النهاية واحدة والاتنين هيتنسوا؟ السؤال ده كان جزء من رحلة فكرية قادت سليمان إنه يوصل لله، إن وصل في النهاية إنه المعنى الحقيقي في الحكمة هو في مخافة الله. لما قال كده فلنسمع ختام الأمر كله، كأن دي الخلاصة: اتق الله واحفظ وصاياه، لأن هذا هو الإنسان كله. سليمان ما هاجمش الحكمة، لكنه كشف حدودها. قال إن الحكمة بتحسن الحياة، لكنها مش بتواجه الموت، مش بتمنعه. الحكمة بتدي أمان أو رجاء، لكنه مش طويل المدى. الحكيم هيعيش أفضل، لكنه في النهاية هيموت وهيتنسي زيه زي الجاهل. إذا كانت الحياة هي مجرد اللي بيحصل تحت الشمس في نتيجة محبطة، لكن لو بصينا على أعمالنا اللي موجودة واللي بنعملها تحت الشمس على إنها أمور متعلقة بالأبدية، أمور باقية للأبد، الوضع هتغير. هنتحرر من فكرة أنا عايز أعمل حاجة عشان أفضل في ذاكرة الناس أطول وقت ممكن، إلى فكرة جديدة اسمها أنا عايز أعمل حاجة يظل تأثيرها أطول وقت ممكن، ومفيش أطول من أبدية. عشان كده في أمور اسمها أمور باقية إلى الأبد، أعمال بتتعمل على الأرض لكن تأثيرها بيستمر طول الوقت ومكافئتها بتستمر في الأبد. رب يسوع قال كده في متى 26: الحق أقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. قال كده عن اللي سكبت قارورة الطيب على راسه: هي عملت فعل صغير كانت فاكرة أن تأثيره هيستمر في اللحظة اللي هي فيها، لكن الحقيقة هي عملت أمر يدوم تأثيره إلى الأبد. الحكمة الحقيقية مش هي أن أنا أدور على حاجة أعملها عشان الناس تفضل فاكراني أو أسيب علامة في التاريخ زي ما بيقولوا. الحكمة الحقيقية هي أن أنا أعمل أمور باقية إلى الأبد، والأمور الباقية للأبد هي الأمور التي تمجد الله، يستمر تأثيرها إلى الأبد ومكافأتها في الأبدية. النهاردة دعوة للتوقف عن محاولة الرسم على وجه المياه. النهاردة دعوة عشان نبص لأشغالنا وأعمالنا وندور على حاجات نعملها باقية إلى الأبد. الأمور اللي بنعملها لمجد الله وبنبنيها في ملكوت الله هي أمور مكملة. الناس بتنسى بسرعة، مهما كانت حكمتهم وإنجازاتهم هتفضل أعمالهم هي محاولة للرسم على المية. عشان كده من النهاردة اصنع أمور باقية للأبد في مدة أيام حياتك.

أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ أما شوكة الموت فهي الخطية، وقوة الخطية هي الناموس. ولكن شكراً لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. إذن يا إخوتي الأحباء، كونوا راسخين غير متزعزعين، مكثرين في عمل الرب كل حين، عالمين أن تعبكم ليس باطلاً في الرب.

دايما بنقول على يوسف النجار انه الشخصية اللي ورا الظل، اللي اشتغل خلف الكواليس. الكتاب المقدس ما سجلش اي كلام اتقال على لسانه، وساعات بنقول انه شخصية مظلومة لانه مش بينال ما يستحقه من تأمل ووعظ. الحقيقة ان يوسف النجار لعب دور محوري في ميلاد المسيح. تخيل معايا موقفه اللي لا يحسد عليه، تخيل معايا قامته الروحية والاجتماعية، تخيل معايا موقفه وهو كمان في سن كبير مش صغير، تخيل معايا تأثر سمعته، وده اللي كان أكيد هيأثر على شغله اللي كله تعاملات مع الناس، تخيل حيرته وخوفه وتردده. لكن الكتاب المقدس يسجل عنه رغم كل ده طاعته وشجاعته، بل وأقوى شيء رجولته، الرجولة اللي تشوه معانيها كتير، الرجولة اللي لو حد كان مكانه كان هيفضح مريم العذراء، ومش بعيد كان ياخدها للكهنة عشان ترجم حسب الشريعة. لكنه كان راجل بالمعنى الحقيقي، راجل لأنه من قبل ما يجيله الملاك أخد قرار إنهم هينفصلوا عن بعض في هدوء وبدون أي شوشارة ليها، راجل لأنه ما خدتوش الجلالة وتعصب وخرب الدنيا، راجل إنه تعامل مع الموقف بكل هدوء وحكمة، عشان كده عرف يستقبل كلام الملاك ويطيع رغم مشقة الرحلة اللي جاي عليه. بصلي يا رب إنك تفهمنا صح معنى الرجولة الحقيقية، تصلح تشويه وتشويش العالم للرجولة في أذهاننا، تدينا قلب حكيم وهادي وشجاع ومحتوي ومحب. بصلي يا رب لينا كأولاد وبنات ورجالة وستات يكون عندنا رجولة ومتانة وصلابة، وده مش هيجي غير لما نكون واقفين على أرض ثابتة معاك. صلاتي إن أكون زي يوسف النجار، مش لازم أتكلم كتير، المهم الفعل يبقى صح.

0: أنتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بكم أعزائي المستمعين في آية جديدة وفكرة جديدة من كلمة الله قدام الحق الكتاب الجميل، آية ربنا بعتها لكل حد فينا في إنجيل مرقس إصحاح 16 وآية 17. بيقول كده: وهذه الآيات تتبع المؤمنين، يخرجون الشياطين باسمي، يتكلمون بألسنة جديدة، يحملون حيات، وإن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم، ويضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. الإرسالية العظمى في مرقس 16 آخر إصحاح بعد القيامة، الرب بيقول لهم هذه الآيات تتبع المؤمنين. في الحقيقة نفسي بس أعلق على تتبع المؤمنين. هو مين بيجر ورا مين؟ اللي أنا شايفه اليومين دول مش الآيات اللي بتجر ورا المؤمنين، لكن في الواقع المؤمنين هم اللي بيجروا ورا الآيات. ربنا عايز يعدل الموضوع شوية، بيقولك هذه الآيات تتبع، تيجي ورا المؤمنين، وحيثما وجد مؤمنين توجد الآيات. احنا النهاردة بنجري، فلان بيعمل كذا، فلان بيصلي كذا، هناك بيحصل كذا، لكن الوضع الطبيعي مش احنا اللي نجري ورا الحاجات دي، لكن هي اللي المفروض كتابيا تجري ورا المؤمنين. يقول كده رب يسوع ان المؤمنين حيثما وجدوا في كل العالم وجدت الآيات والعجائب. يقول اول حاجة يخرجون الشياطين باسمي، ونفسي أقول أنه إخراج الشياطين ده مش من موهبة من مواهب الروح القدس. ما فيش في المواهب اللي موجودة في رومية 12 ولا كورنثوس الأولى 12 ولا أفسس 4 تقول أنه في موهبة اسمها إخراج شياطين، لكن إخراج الشياطين ده في الحقيقة سلطان ممنوح لكل مؤمن حتى لو بقاله في الإيمان اليوم. طب ليه مش كل المؤمنين بيخرجوا شياطين؟ لأن مش كل المؤمنين مصدقين. لو مؤمن حقيقي يقول هذه الآيات تتبع المؤمنين، يخرجون الشياطين باسمي، دي سلطان، ده سلطان ممنوح لأصغر مؤمن حتى لو بقاله في الإيمان يوم. يتكلمون بألسنة جديدة، حق، لكن كمان ليهم حماية. يقول كده إن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم، دي حماية ليهم، لكن يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. المؤمنين حطوا ايديهم على المرضى يبرؤون. هل لينا الثقة ان احنا بنصلي فربنا يأيد الصلاة دي وصلاة الايمان تشفي المريض؟ يضعون ايديهم على المرضى فيبرؤون. هل الكنيسة بتمارس الحق ده والمؤمنين بيمارسوا الحق ده؟ الارسالية العظمى، ربنا حاطط في الارسالية دي انه الايات تتبع المؤمنين. الرب بيقول لهم كده: اذهبوا الى العالم اجمع وكرذوا بالانجيل للخليقة كلها، من امن واعتمد خلص، ومن لم يؤمن يدن. الاية اللي بعديها على طول: وهذه الايات تتبع المؤمنين. الارسالية العظمى ارسالية كاملة، مش بس بالكلام لكن مؤيدة بالفعل. بص عدد 20 في نفس الاصحاح يقول ايه: اما هم فخرجوا وكرزوا في كل مكان والرب يعمل معهم. شوف الرب شغال معهم، الرب يعمل معهم، ويثبت الكلام بالآيات التابعة. هل زمن المعجزات انتهى؟ حيثما وجد المؤمنين توجد الآيات والعجائب، والله يؤيد الكلام بالآيات والعجائب. ربنا يؤيد. أنا بصلي لكل حد بيسمعني وأنا أولكم، يا رب في اسم المسيح اللي لينا عندك والحق الكتابي، حق الكتابي، مش هنجر ورا الآيات والعجائب، لكن أنا أثق أنك أنت تأيد كلمتك بالآيات التابعة، تأيد كلمتك يا رب بالقوة الحقيقية. كنيسة تكون مرهبة كجيش بألوية، ليها هيبة وسط المجتمع وليها هيبة وسط المكان اللي موجودة فيه. يا رب الكنيسة تحط إيديها على المرضى وعلى اللي عليهم أرواح شريرة، والمؤمنين الأيام اللي جاية تستخدمهم بقوة. وأنا بشكرك لأجل السلطان الممنوح للمؤمنين، بس ادينا نستقبل اللي على قلبك. الإرسالية العظمى مؤيدة بقوة وعمل الروح القدس فينا وبينا. أصلي ليك ربنا يستخدمك بركة لناس كتير بقوة عجيبة، وديك كلام مؤيد بالآيات التابعة. والرب معاك، ونتقابل في آية وفكرة جديدة. إلى اللقاء.
0: مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملأ القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم الكسر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. من وراء المعصرة ودعوة المستخبي، بين الخوف واللقب الإلهي. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل، والحب المحرر حب المسيح نور العالم. قال يسوع عن نفسه: أنا هو الطريق والحق والحياة. قد إيه لو ركزنا في الآية دي حياتنا هتتغير. هنحارب منظورنا لنفسنا، وهناخد قيمتنا من حقه هو وبس. أصعب حاجة ممكن تواجهها هي إنك تشوف نفسك صغير في وقت الله شايف فيك جبار بأس. النهاردة هنروح لمكان ضلمة غويط ومستخبي، هنروح لجدعون وهو بيخبط الحنطة في المعصرة. جدعون كان بيعمل حاجة مهينة جدا، بيخبط القمح في معصرة، مكان تحت الأرض مخصص للعنب، بدل البيدر العالي. ليه عمل كده؟ خايف من الأعداء. في وسط الخوف والذل ده ظهر له ملاك الرب وقال له جملة غريبة جدا: الرب معك يا جبار البأس. جدعون التفت وراه كده وافتكر إن الكلام ده لحد تاني. أنا جبار بأس؟ أنا وعشيرتي الغلابة دول؟ هنا بنتعلم إن الله مش بيدعو المؤهلين أبداً، الله بيؤهل المدعوين. الله شاف في جدعون شجاعة مدفونة تحت ركام الخوف. جدعون كان منزعج جداً من حال إسرائيل، وده اللي ربنا عايزه، قلب مزعوج وزعلان على حال شعبه، مش قلب غير مبالي لحد ومش همه غير نفسه. بدأ جدعون بطاعة ليلية، هدم المذبح بالليل، وطبعاً لأنه خايف، وبإيمان مشروط لما طلب الجزة والعلامات، وربنا استحمله بصبر عجيب عشان يطلعوا من حفرة الدونية لميدان البطولة. الخلاصة بتقول إن الله لا يراك من خلال خوفك أو حتى من مكانك المستخبي، بل من خلال القصد اللي وضعه فيك. بدايتك الضعيفة مش عائق أبداً قدام دعوة الله العظيمة ليك، وإذا قبلت الدعوة الله هيستخدمك لخلاص كثيرين. وامضى لقلبك، افتكر دايما ان الله لم يغير ظروف جدعون في الاول، بل غير لقبه في عين نفسه. انت مش زي ما بتحس، انت زي ما بيقول الله عنك. الله يرى القلب واتجاهاته مهما كانت حالة الانسان، لكن قلبه عايز الله وعايز يخدمه، أكيد هيكون معاه. والحب المحرر بيقولك النهاردة: أنا عارف إنك مستخبي من وجعك وخايف من بكرة، بس أنا شايفك جبار بأس.
ما تبصش لصغر نفسك، بص لحضوري واللي هيحول خوفك لانتصار. تعالى والتصق بيا، تعالى الحب المحرر من أي خوف هيكون نور ليك. تعرف نفسك صح من خلال نور كلمتي والحق، وهيكون لك الطريق الصح وحياة جديدة ليك. داود النبي بيقول كده في مزمور 73: وأما أنا فخير لي الالتصاق بالرب. ارجع والتصق، بالرجوع تسترد كل ما خسرته وسرقه العدو منك. يا رب ساعدنا نعمل زي داود، نجري عليك ونسألك أنت مش أي حد تاني. ادينا يا رب قلب يحبك ويطلبك ويلتصق بيك فيكون قلب حكمة. يا من ترى فيا جبار بأس بينما لا أرى في نفسي إلا الهزيمة. ارفعني من حفرة الدنيا وصغر النفس، انبش عن الشجاعة المدفونة جوايا. اقبل طاعتي حتى لو كانت ليلية وخايفة، استحمل ضعفي وصبري زي ما عملت مع جدعون، حتى أتحول من مستخبي لبطل في ميدانك. لا تتركني يا رب لتأهيل الضعيف، بل أهلني أنت بدعوتك وسندك. أنا لا أثق في قوتي، بل أثق في قدرتك أنت التي تعمل فيا. آمين.

0: يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة ان في مراحم جديدة. شكرا انك ثابت لا تتغير، انت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة، مش على حسب انا عملت ايه وما عملتش ايه، بعدت عنك او قربت منك، انت بتحبني محبة قوية. انت قلت اني محبتك قوية كالموت. شكرا اني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة واصبحت بنت ليك.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: في أبعاد كتيرة من النضوج والنمو إحنا محرومين منها لأننا حبسين نفسنا في فكر ما هواش فكر ربنا لينا. وعشان نمشي مشاوير النضوج دي محتاجين أول مفتاح هو الاستعداد للتغيير. اسمع كلمة الله، اختبرها وشوف إيه في حياتك محتاج يتغير على أساسها عشان حياتك تدخل لعمق جديد مع ربنا وتختبر حياة النضوج. النهاردة وأنا قاعدة بصلي كنت عمالة بقول لربنا الكلمات دي، مش عايزة أي حاجة تضايقني وأنا جاي أقعد قدامك، عايزة أقعد قدامك بذهن صافي وقلب مفتوح، عايزة بحقيقي أرتاح في محضرك، مش مهم مين شايف إيه ومين مش شايف، مين مقدر مجهودي ومين مش مقدره، أشكرك إن أنت شايف ومقدر ودي أهم حاجة. وحسيت كده كأن ربنا بيسألني السؤال ده بالروح القدس، هو أنت بحقيقي رأيي هو أهم حاجة عندك؟ ده سؤال ليكي، هل فعلا ده اللي جوه أعماقك ولا مستنية التقرير اللي بيجي من الناس اللي حواليكي؟ عايزة تسمعي كلمة تشجيع منهم، وهو ده اللي فارق معاكي أكتر. دي أسئلة مهمة لازم تسأليها لنفسك وتحاولي تجاوبي عليها، والسؤال ده مش ليكي لوحدك لكن لناس كتيرة بتقع في نفس الموضوع ده، مش بتحب تتلام أو يتوجه ليها كلمة وهي مش حاسة إنها حق، وبيفرق معاها قوي لو حست إنها اتظلمت. وأنا عايز قلبكم يوسع من جواكم وما تتضايقوش لما مرات تتظلموا، أصل طول ما أنتم على الأرض دي اللي رئيسها إبليس أكيد أكيد هيبقى فيه عدم إنصاف وفهم غلط وتعدي على حقوق بعض، عشان الأرض مليانة بده، ومن غير ما تدروا الكلام ده دخل حتى الكنيسة ووسط الخدمات، بس مواجهته مش إننا نتضايق، إننا نصلي، نصلي إن اللي يملى الكنائس والخدام وجماعات الخدم والمؤمنين الحق والعدل والإنصاف التقدير والتشجيع، العتاب يكون مليان محبة، والمحبة دي والتواضع يساعد الشخص إنه يتغير للأحسن، مش الإدانة ولا المشاورة على بعض، مش التقليل من مجهود بعض، مش الشلل والمحسوبيات ومين صاحب مين، ولأنه صاحبه هناخده يعمل العمل ده حتى لو هو مش أكفأ واحد للمهمة دي، مش النميمة والكلام في الظهر، مش الكبرياء ومش الكسل والتهاون والفرجة من بعيد من غير ما تورط في حاجة. أنا عايز أغير في طريقة تفكيركم، في الذهن، في مصنع أفكاركم اللي بعد كده بيشكل أفعالكم واختياراتكم.

عشان تعملوا المظبوط وتختاروا الصح بدوافع صح، وإزاي تتعاملوا مع روحكم لما يتوجه ليكم كلام في حاجات مش عاجباكم. امتحنوا الكلام وفكروا فيه، مش كل اللي مش بيعجبكم معناه إنه كلام غلط لازم تردوا عليه، مرات بيبقى حق لكن انتم مش عايزين تسمعوه. عيدوا التفكير فيه، هل في جزء حقيقي؟ هل كله حقيقي بس الطريقة ما عجبتنيش أو التوقيت اللي اتقال فيه؟ فكر في الموضوع بينك وبين نفسك قبل ما ترد وترفض الكلام وطريقته وتوقيته. التواضع الحقيقي هيساعدك قوي. انت انسان عادي ممكن تغلط، وممكن حاجات تقع منك وما تعملهاش افضل حاجه. ما تخليش الكلام يصدمك في روحك وتزعل عليها، وفي الوقت ده ما تعرفش تساعدها تشوف نقط ضعفها وتتغير. ده مش عيب، بالعكس ده مطلوب. شخصيتك أهم عندي من أي حاجة ممكن تفكر فيها، حتى أهم من إنك تبقى مرتاح ومستقر وكل ظروفك وأحداث حياتك ماشية كويس. أنت عامل إزاي من جوه؟ ده اللي يفرق قوي. إيه الحقيقي اللي فيك؟ هل تصرفاتك متناسقة مع معتقداتك واللي أنت مصدق فيه؟ هل اللي جوه زي اللي بره؟ ولا الشكل من بره كويس والمشاعر الحقيقية اللي جوه حاجة تانية؟ الصراحة ده اللي بيفرق معايا، لأني بحبك ومشوار حياتك قدامي هو طريق للتغيير وإعادة التشكيل وصياغة الأفكار من جديد والتدريب على الصح والحق والنور، إنه كله يبقى في النور. مفيش حتت مستخبية في الضلمة، مفيش طرق ملتوية ومش عدلة، ومرات حتى الحاجات اللي بتتقال بطريقة غلط وما بتعجبكش بتكشف شيء جواك انت محتاج تشتغل عليه وتغيره، بس لانك وقفت عند الطريقة وده بس اللي ضايقك اهملت الحق اللي اتقالك وفضلت زي ما انت. انتبه للأمر ده كويس، وتعال قدامي وانا ساعدك تهدأ اولا وتفكر في الكلام بصورة جديدة. ما يبقاش كل اللي مليك هرد ازاي على اللي كلمني وفهمه غلطه. قولي اكشف لي وافتح عينيا، انت عارفني اكتر ما انا عارف نفسي. هل اللي اتقال ده حقيقي انا بعمله؟ واديني المساحة اقولك فين الحق في اللي اتقال وفين اللي مش حق، وهل هترجع تدافع عن نفسك ولا حتى دي انا مش عايزك تعملها، او تعملها امتى وتعملها ازاي. الكنز الحقيقي اللي فيكم شخصياتكم، عشان كده في سكة تدريبها وتغييرها يمكن أسمح بأمور ما تعجبكش قوي، لكن ده أمر في غاية الأهمية بالنسبة ليك. مش ممكن عشان بتحب ابنك مش هتوديه الطعم عشان الإبرة ما تشكهوش، أو مش هتعمله عملية وتسيب الزايدة بتاعته تنفجر عشان ما يدخلش أوضة العمليات، لأن الاختيار التاني ده ممكن يخليك تفقده خالص، أو مثلا مش هتعلمه ومش هتوديه مدرسة عشان مش بيحب يصحى بدري ويعمل واجبات. مفيش أب وأم عاقلين يعملوا كده في أولادهم، حتى لو أولادهم مش فاهمين ليه بابا وماما بيسيبوا إبرة تشكني، وليه سايبني أدخل أوضة عمليات، وليه بيصروا إني أصحى بدري كل يوم مع إن الموضوع ده بيضايقني، لأن صحته وتعليمه أهم من إنه بس يكون مرتاح ومبسوط وبيعمل الحاجات اللي بيحبها، وبنجنبه كل حاجة تانية مش بيحبها أو بتضايقه، ده هيضيعه خالص. وأنا أب، أنا مش صاحب شركة يهمني بس شغلك وإنجازك، فشخصيتك دي مدام مش بتلخبط الدنيا في الشغل ما تفرقش معايا، المهم الإنتاجية بتاعتك. لأ، أنت أهم عندي من أي حاجة لأني أب، أهم من خدمتك واللي بتعمله عشاني، عشان لو بتعمل بدوافع غلط اللي بتعمله هيدينك، لو اللي بتقوله صح لكن في أعماقك حاجة تانية غير اللي بتقوله كلامك هيدينك. عشان كده أنا عايز أشتغل على اللي جوه، ولما اللي جوه يتغير بحق وحقيقي اللي بره هيتغير، وعملك هيبقى له قيمة وكلامك هيبقى له تقل ووزن وتأثير،
وحياتك هيبقى ليها معنى وهدف، والخطة الإلهية في حياتك هتتم. يسوع قال الكلمات دي في لوقا 6 وعدد 43، لأنه ما من شجرة جيدة تثمر ثمرا رضيا، ولا شجرة رضية تثمر ثمرا جيدا، لأن كل شجرة تعرف من ثمرها. وفي عدد 45 بيقول كده: الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشر، فإنه من فضلة القلب يتكلم فمه. وبتتقال كده في الترجمة المبسطة: الشجرة الجيدة لا تحمل ثمرا رديئا، والشجرة الرديئة لا تحمل ثمرا جيدا، فكل شجرة تعرف من ثمرها. فالإنسان الصالح يخرج ما هو صالح من الصلاح المخزون في قلبه، والإنسان الشرير يخرج ما هو شرير من الشر المخزون في قلبه، لأن الفم يتكلم بما يمتلئ به القلب. وأنا عايزك مليان من جوه باللي عندي، بالحق والنور والخير والرحمة والفهم، بالتواضع والتحنن والحب، بالجدية بالهمة والإصرار، بالفهم والتمييز، فكل اللي يخرج منك يبقى شبهي أنا، مش شبه العالم اللي انت عايش وسطيه. تغيير يومي يحصل فيك وانت قاعد قدامي، ولا مرة تقوم زي ما دخلت، لأن عندي ليك الجديد اللي عايز أعمله معاك وفيك كل يوم. ما تكتفيش وتعيش على القديم، افتح إيدك وخد اللي في قلبي ليك، وعيش على قد يسوع اللي ماشي معاك. آمين.

قيمة من 2000 سنة في اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. وهنا كان بيتكلم عن نهر الروح القدس. الروح القدس هو السندة والمعونة اللي هتروح بيها، وإن ما روحتش بيها مش هتعرف تعيش للرب. الروح القدس هو اللي يساعدك أن تريد وأن تعمل. صعب قوي إنك تعيش من غير معونة الروح القدس. هذا ليس استحضار للأرواح، ده سكنة الله نفسه جواك. عشان كده أول ترنيمة هنبدأ بيها بنون بقوة روحك قدس قلوبنا واحتياجاتنا، أيضا ترنيمنا ونعلن أنك أنت مليكنا. أمين؟ أمين.

مجدا ليك، مجدا لاسمك يا عجيب. تعالوا نقف مع بعض ونهتف بالكلمات دي مع بعض. تعالوا نسقف مع بعض.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج أبانا الذي مع أمل ساويرس.
1: اهلا منورين، احنا في برنامج ابانا الذي وانا اموله. بما اننا مركزين على الاب السماوي ومحبته وصفاته، ضروري كمان نفتكر ان المسيح هو الكلمه المتجسد. محتاجين دايما نفكر بعض ان الله الظاهر في الجسد هو يسوع المسيح. عايزين كمان نفتكر انه الاب بيحب قوي لما نيجي نطلب منه حاجه نطلبها بالمسيح وفي المسيح. بحب قوي الآية بتاعت يوحنا 16:23 لما بيقول إيه: الحق الحق أقول لكم إن كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسم، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. يوحنا 16:24. بحب كمان جدا الآية اللي فيها كده بيفتح لنا بواب كتير وبيقول لنا: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. متى 7:7. كل دي آيات ودلائل يسوع بيحاول يقول لنا اطلبوا، ما تخافوش، ما تكسفوش، الآب عايز يديكم. بس كمان محتاجين نطلب في اسم يسوع المسيح. اسمك يسوع هو الاسم الوحيد اللي له سلطان في الأرض دي. رئيس السلام، رئيس الخلاص، رئيس الحياة، رئيس الإيمان ومكمله. أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه. المؤمنين دول اللي مؤمنين باسمه ليهم سلطان إن هم يطلبوا ويغيروا ويعملوا معجزات على الأرض، لأنه بيستعملوا السلطان اللي ادهولهم المسيح. مهما سألتم باسمي فذلك أفعله ليتمجد الآب بالابن. يوحنا 14:13. ملك الملوك، رب الأرباب، الأبدي، الأزلي، الراعي الصالح، المعلم، عجيباً مشيراً قديراً أباً أبدياً، رئيس السلام. ليه محتاجة أطلب في اسم يسوع المسيح؟ لأن ماليش غيره شفيع بي قدام الآب. الابن الكلمة هو الله المتجسد الظاهر في الجسد، هو بكر بين أخوة كثيرين، بكر كل الخليقة، بكر من الأموات. لما أنا وإنتي وأنا وإنت بندخل بدالة البنوة بنطلب بجسارة ثمار الروح، بطلب إنه أخويا يرجع للمسيح، بطلب نعمة وقوة وشفاء، بطلب وبتكلم مع المسيح وبتكلم مع الآب، وبطلب قوة ومعونة في حياتي في وقت ضعفي، في وقت خوفي، في وقت قلقي، في وقت الحروب. لما بطلب ما في السماويات في المسيح، كل بركة روحية وكل قوة ونصرة باخدها. بفكرك وبفكرك يا أخويا أنه كمان في أوقات مصارعاتنا وحروبنا ما بتبقاش مع دم ولحم. عشان نقدر في العالم الروحي نقاوم وننتصر محتاجين قوة معينة، والقوة دي بناخدها في اسم المسيح. محارباتنا مش مع رؤساء ولا سلاطين، لكن مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد شر الروحية في السماويات. يا ترى طلباتنا بقى، إحنا لو أنا ببص على طلباتي وكل واحد فينا ببص على طلباته، هل طلباتنا طلبات أطفال لسه بترضع وبتاخد لبن، ولا طلباتنا طلبات ناس بالغة بتاكل طعام البالغين؟ إيه الحكاية؟ يا ريت نراجع طلباتنا وأهدافها، ونراجع قلبنا فين وبنطلب بأنهي قوة فأنهي اسم، وبنطلب في اسم المسيح ولا بأني دالة. أبونا السماوي، أنا جاي النهاردة باسم المسيح أقولك إن أنا لسه صغيرة ولسه بتعلم ولسه ما عنديش كلام أقوله لك، لكن جاي أقولك إن أنا محتاجة لك ومحتاجة قوة معينة منك، محتاجة إنك تسندني، محتاجة إنك تساعدني إني أركز على ملكوت الله وبره، وأركز إني أثبت فيك. أمين.

مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليقل مفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت، وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب، يا رب حل بسلامك، يا رب، يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب، يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو ما إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة، ده من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود، ليقل مفدي والرب الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

0: المحبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا،
1: لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر، بخوفيه يظللك وتحت أجنحته تحتمي، ترس ومجن حقه.
2: ولكني دائما معك، أمسكت بيدي اليمنى، برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض.
3: الرب رعية فلا يعوزني شيء.
2: ومعك لا أريد شيئا في الأرض.
3: الرب رعية فلا يعوزني شيء. إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.

فرصة جديدة كده نتقابل مع ربنا نسبحه، فرصة جديدة في ساعة تسبيح على الهوى نبقى بنكلم ربنا، نبقى بنصلي، نبقى بنقرأ من الكتاب ونتقابل كده مع ربنا وجها لوجه. حب قوي الوصف اللي بتوصف للتسبيح انه ثمر شفاء معترفة باسمه. ثمر يعني نتيجة، يعني حاجة بتحصل في قلبي، حاجة بتحصل جوايا ونتيجتها اني اسبح ربنا. انا اقولون انت عظيم، انت صالح، انت امين ورحيم. وعايز اشجعك كده غمض عينك معايا وانت بتفكر في مين هو ربنا. مين هو ربنا بالنسبة لك؟ مش عايزين في تسبيحنا نبقى بنقول كلام حلو، كلام مترتب، كلام متلحن، كلام جميل وخلاص، او نبقى بنقول ترانيم بنحبها عشان عجبنا لحنها، لكن عايزين نقدم ثمر شفاء. ذبيحة لربنا لأنه يستاهل التسبيح. يا رب علم قلوبنا كده، احنا في الاستوديو النهاردة نبقى بنقدم ذبيحة، نبقى يا رب بشفاهنا بنكرمك، بشفاهنا بنرفعك ونسبحك لأنك مستحق التسبيح.

رب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين. عرف موسى طرقه وبني إسرائيل أفعاله. الرب رحيم ورؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة، لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر. لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب أثامنا، لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قويت رحمته على خائفيه، كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معاصينا. كما يتراءى في الأب على البنين يتراءى في الرب على خائفيه، لأنه يعرف جبلتنا، يذكر أننا تراب نحن. كما يتراءى في الأب على البنين يتراءى في الرب على خائفيه. لأنه يعرف جبلتنا، يذكر أننا تراب نحن. رب، عايز أشكرك وأباركك لأنك أب، وبقلب أب بتتعامل معنا بمحبة، برأفة، بأمانة. رب، إنك مش بتتعامل معانا على حسب خطايانا، على حسب أدائنا، على حسب تقصيرنا، لكن كبعد المشرق من المغرب أبعدت عنا معاصينا. أنت بتكره وتدين الخطية، لكنك بتحبنا، لكنك بتترأف علينا، إنك تذكر أننا تراب. أنت عارف طبعنا، عارف مشاكلنا، عارف ضعفتنا وسقطتنا،

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أحبائي مستمعي راديو الحياة الأفضل في كل مكان، أهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. مكملين مع بعض نتعلم من الرب الحكمة السماوية من سفر الأمثال. طبعا كلنا عارفين أن كاتب سفر الأمثال هو سليمان الحكيم. سليمان كتب حوالي 3000 مثل أو أكتر، وده موجود في ملوك الأول أصحاح 4. لكن سفر الأمثال اللي قدامنا ده فيه أكتر من 513 مثل من أهم أمثاله اللي كتبه. إحنا وصلنا لأصحاح 10 وبنتكلم مع بعض عن الكلام واللسان وأهمية الكلام واللسان، وقلنا أنه تقريبا أكتر من 100 مرة، يمكن 101 مرة سليمان بيتكلم في السفر ده عن الكلام واللسان. احنا دي يمكن تالت مرة بنتكلم عن قواعد الكلام المظبوط، الكلام الحلو والحسن. احب افكرك ان احنا قلنا عشان يبقى كلامي مظبوط وكلام حلو بحسب الحكمة السماوية، الكلام يكون في وقته، الكلام لازم نختاره كويس قوي، الكلام يكون واضح مش ملتوي ما يحملش معنيين، الكلام تأثيره غير عادي، تأثيره كبير قوي. القاعدة الخامسة في الكلام انه الكلام بيخضع لقانون الزرع والحصاد. كلنا عارفين القانون ده قانون إلهي، إن الواحد فينا بيزرع حاجة بيحصد من نفس النوع. الكلام اللي هنقوله بيخضع لقانون الزرع والحصاد، اللي هتقوله هتسمعه، واللي هتقوله هيلف ويرجع لك. لو قلت كلام حلو هيتقال عليك كلام حلو، لو قلت كلام صعب هيتقال عليك كلام صعب. عشان كده في أصحاح 12 آية 14 بيقول كده: الإنسان يشبع خيرا من ثمر فمه، ومكافأة يدي الإنسان ترد له. هتقول كلمات بركة هتتبارك، هتقول كلمات لعنة مش عايز أقولك اللي هيحصل. أمثال 13:2 بيقول كده: من ثمر فمه يأكل الإنسان خيرا. الكلام اللي بتقوله أنت هتحصد نتيجته. سادس قاعدة وأنا مسميها القاعدة الذهبية في الكلام: التأني في الكلام. فكر كتير في اللي هتقوله، تأنى وانت بتتكلم. عشان كده في أمثال 29 آية 20 بيقول آية ركز معايا فيها قوي: أرأيت رجلا عجولا في كلامه، الرجاء بالجاهل أكثر من الرجاء به. دي قاعدة ذهبية دايما عايزين نتعلمها احنا كرجال وكسيدات كبار وصغيرين. اتأنى في كلامك، قبل ما تتكلم فكر وشوف تأثير الكلمة دي، وشوف هل الكلمة دي هتعمل ايه في اللي قدامك، هتعمل ايه فيك، هتعمل ايه في الجماعة اللي انت عايش وسطيها، في البيت، في العيلة، في الشغل. الكلام ده مهم قوي. اختم لك بحاجة غريبة قوي، انه رغم انه الكلام مهم نختاره، لكن كمان الصمت مرات يكون جريمة. لما يكون في وقت لازم تتكلم وتقول الحق، تشهد شهادة كويسة، اوعى تسكت. لما يكون عندك كلمة الله شارك بيها، لما يكون عندك شهادة مظبوطة شارك بيها، لما يكون عندك كلام إيجابي ما تسكتش. أختم لك بكلام كده حلو، قال كده واحد: كثير المعرفة قليل الكلام، وكثير الكلام قليل المعرفة. قلوب الحمقى في أفواههم، وأفواه الحكماء في قلوبهم. صلاتي ليا وليك وليكي أن الرب يملى لساننا وفمنا بكلام حكمة. رب معاكم ويحفظكم.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملأ القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم الكسر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 105.
2: احمدوا الرب، ادعوا باسمه، عرفوا بين الأمم بأعماله، غنوا له، رنموا له، أنشدوا بكل عجائبه، افتخروا باسمه القدوس لتفرح قلوب الذين يلتمسون الرب. اطلبوا الرب وقدرته، التمسوا وجهه دائما، اذكروا عجائبه التي صنع، آياته وأحكام فيه، يا ذرية إبراهيم عبده، يا بني يعقوب مختاريه، هو الرب إلهنا في كل الأرض أحكامه، ذكر إلى الدهر عهده، كلاماً أوصى به إلى ألف دور، الذي عاهد به إبراهيم وقسمه لإسحاق، فثبته ليعقوب فريضة ولإسرائيل عهداً أبدياً، قائلاً: لك أعطي أرض كنعان حبل ميراثكم، إذ كانوا عدداً يحصى قليلين وغرباء فيها، ذهبوا من أمة إلى أمة، من مملكة إلى شعب آخر، فلم يدع إنساناً

يظلمهم، بل وبخ ملوكاً من أجلهم قائلاً: لا تمسوا مسحائي ولا تسيئوا إلى أنبيائي. دعا بالجوع على الأرض، كسر قوام الخبز كله، أرسل أمامهم رجلاً بيع يوسف عبداً، آذوا بالقيد رجليه، في الحديد دخلت نفسه، إلى وقت مجيء كلمته قول الرب امتحنه. أرسل الملك فحله، أرسل سلطان الشعب فأطلقه، أقامه سيداً على بيته ومسلطاً على كل ملكه، ليأسر رؤساءه حسب إرادته ويعلم مشايخه حكمة. فجاء إسرائيل إلى مصر، ويعقوب تغرب في أرض حام. جعل شعبه مثمراً جداً وأعزه على أعدائه، حول قلوبهم ليبغضوا شعبه ليحتالوا على عبيده. أرسل موسى عبده وهارون الذي اختاره، أقاما بينهم كلام آياته وعجائب في أرض حام. أرسل ظلمة فأظلمت ولم يعصوا كلامه، حول مياههم إلى دم وقتل أسماكهم، أفاضت أرضهم ضفادع حتى في مخادع ملوكهم. أمر فجاء الذبان والبعوض في كل تخومهم، جعل أمطارهم برداً وناراً ملتهبة في أرضهم، ضرب كرومهم وتينهم وكسر كل أشجار تخومهم. أمر فجاء الجراد وغوغاء بلا عدد، فأكل كل عشب في بلادهم وأكل أثمار أرضهم، قتل كل بكر في أرضهم، أوائل كل قوتهم، فأخرجهم بفضة وذهب ولم يكن في أصباتهم عاثر. فرحت مصر بخروجهم لأن رعبهم سقط عليهم. بسط سحابا سكفا ونارا لتضيء الليل، سألوا فأتاهم بالسلوى، وخبز السماء أشبعهم، شق الصخرة فانفجرت المياه، جرت في اليابسة نهرا لأنه ذكر كلمة قدسه مع إبراهيم عبده. فأخرج شعبه بابتهاج ومختاريه بترنم، وأعطاهم أراضي الأمم، وتعب الشعوب ورثوه، لكي يحفظوا فرائضه ويطيعوا شرائعه. هللويا.

لكل شيء في آثار جانبية. سليمان في سفر الجامعة وقف قدام بعض الآثار الجانبية للغنى. واحد من ضمن الآثار الجانبية للغنى هو صعوبة النوم. حقيقة الفكرة تبان غريبة، يعني إيه لما أكون غني مش عارف أنام بالليل؟ ولما تيجي تفكر في الفكرة كده تحس إنها مش منطقية ومش راكبة على بعض وإنه في حاجة غلط. لكن سليمان قدم الدليل والحجة إزاي الغنى ممكن يخليك ما تعرفش تنام كويس.

في سفر الجامعة أصحاح 5 وعدد 12 سليمان بيكتب كده: نوم المشتغل حلو إن أكل قليلا أو كثيرا، ووفر الغني لا يريحه حتى ينام. ومن الترجمة المشتركة تتقري كده: نوم العامل لذيذ سواء أكل كثيرا أم قليلا، أما شبع الغني فلا يتركه ينام. الفكرة؟ الفكرة أنه في اتنين دخلوا يناموا بغض النظر عن فلوسهم كام أو ثرواتهم شكلها إيه. فيهم واحد أول ما نام حس بسعادة وأنه مبسوط وأنه أخيرا هينام، والتاني حاول ينام معرفش. اللي نام واللي بيقول عنه كتاب مقدس أنه نومه كان حلو أو لذيذ هو شخص تنطبق فيه حاجتين: أنه اشتغل، أنه تعب، أنه اليوم كله بذل مجهود، فلما يجي ينام بيحس ده الوقت اللي أدي فيه جسمي مكافأة على تعبه طول اليوم فخليه يرتاح. مش بس كان مشتغل، مش بس كان شغال طول اليوم، لكن كمان أنه كان أكله قليل ومظبوط عشان كده عرف ينام. حتى لو كان أكل كميات كبيرة شوية، لكن لأنه بذل مجهود واشتغل فالأكل اتحرق وجسمه اتحرك فيعرف ينام. لكن الغني غالبا ما عملش الحاجتين، غالبا اكتفى بثروته فما اشتغلش، قعد مريح طول اليوم، ولأنه غني أكل الأكل اللي نفسه فيه واللي بيحبه بالكميات اللي هو عايزها، ولما جه ينام ما عرفش ينام لأنه جسمه ما بذلش مجهود، ولأنه واكل كتير فمعدته مش عارفة تهضم. فبالتالي أصبح الغنى في الموقف ده سبب في عدم نومه. ممكن تكون في الأول افتكرت أن الغنى هيخليه قلقان على فلوسه وأنه خايف ثروته هتروح فين. حقيقي ده سبب من ضمن الأسباب، واللي يمكن سليمان اتكلم عنه في مكان تاني. لكن الآية اللي احنا واقفين قدامها في سفر الجامعة واللي بيتكلمنا فيها سليمان عن طريقة الحياة وازاي نعيش في مدة أيام الحياة اللي الله ادهلنا، بيتكلم عن أنه في عنصرين مهمين جدا اوعى الغنى أو وفرتك المادية تعطلك عنهم: الشغل والأكل المظبوط. أوقات بنحس أنه من حقنا ناكل، طول ما معانا فلوس ناكل وقادرين نشتري اللي احنا بنحبه وصحتنا مساعدانا، فليه لأ ما ناكل براحتنا. لكن الحقيقة إنه الأكل براحتك وقلة الشغل لتأثير على النوم بتاعك. مرات كتير قوي بنفتكر إن الكتاب المقدس مكتوب بس عشان يعلمنا طريق الخلاص وتعليم رب يسوع لكل المجد، وإزاي نتصرف وإزاي نعيش في سلوكيات غير ملموسة وتصرفات روحية ومبادئ حياتية. لكن كمان الكتاب المقدس تكلم عن إنه في مبادئ أساسية عشان نعيش الإنسان اللي الله خلقه نعيش صح. النهاردة كل واحد نفسه ينام مبسوط ويحس أنه فعلا النوم ده حاجة جميلة وأنه هينام مرتاح. أرجوك عيد تفكير في المجهود البدني وفي شغلك اللي بتبذله طول اليوم، وعيد تفكير في الأكل اللي انت بتاكله، لأنه مش شطارة أنك تاكله خلاص طول ما انت قادر تشتري أكل. النوم مش كله زي بعضه، ممكن يكون نفس الإنسان بينام بس كل نومة مختلف عن التانية. فيهم واحدة اسمها نوم حلو أو نوم لذيذ، هتقدر توصل بسهولة للنوم ده لو أنت كنت بتشتغل وبتاخد بالك من أكلك. افتكر أنه أجسادنا هي هياكل لله، هي الأدوات اللي الله بيستخدمها على الأرض عشان نعمل خير، عشان نكرز باسمه، عشان نخدم أولاده، علشان نعمل أعمال صالحة الله أعدها عشان نعيش فيها. النهاردة عيد النظر لجسدك تاني، عيد النظر لشغلك، لحركتك، لأكلك، لساعات نومك، وافتكر أنك مسؤول مسؤولية كاملة وإنت لوحدك عن كل حاجة أنت بتعملها لهيكل الله اللي الله ساكن فيه اللي هو جسدك. النهاردة دعوة للتفكير ودعوة عشان نستعد ونتعلم إزاي ننام نوم حلو.

يا رب الدنيا كل يوم بتبقى أصعب من الأول، أخبار حروب ودمار من كل حتة، اقتصاد وعيشة في النازل، بس أنا بتمسك بوعدك إنك إله أمانة صادق وعادل. أنت وعدت إني في عينك ومنقوشة على كفيك، ولا شيء يقدر يهز ثقتي فيك. أنا بنتك.

إن أغلقت السماء ولم يكن مطر، وإن أمرت الجراد أن يأكل الأرض، وإن أرسلت وباء على شعبي، فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ

العالم سريع لدرجة إنك مش هتعرف تجاريه، وإن في يوم جربت تسابقه برضه مش هتعرف تعديه. العالم بيرميلك طعم عشان الصنارة تغمس، العالم بيدوقك طعم عشان جواه يحبس. هيبيعلك الحرية، هيبيعلك الهوى، هيديلك الداء على إنه الدواء. العالم سريع لدرجة إنك مش هتعرف تجاريه، وإن في يوم جربت تسابقه برضه مش هتعرف تعديه. فما ينفعش تسيب له الباب موارب، ما ينفعش تتنازل، طول الوقت هتحارب، لأن الماتش عمره ما هيخلص تعادل.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بيك عزيز المستمع في آية وفكرة جديدة من كلمة الله. في سفر صمويل الأول والإصحاح الأول خلينا نتكلم معك عن شخصية جميلة اسمها حنة أم صمويل. الحقيقة يقول عنها كلام خطير جدا: أما حنة فعدد 5 فأعطاها نصيب 2، ده ألقان زوجها لأنه كان يحب حنة، ولكن الرب كان قد أغلق رحمها. فعدد 5 وعدد 6 يقول مرتين الرب كان قد أغلق رحمها. في الحقيقة لما يجي الإغلاق من الناس ممكن نقبله، يجي من إبليس ده متوقع، لكن لما يجي الإغلاق من ربنا وربنا يقفل في وشك باب معين، اعرف أن ربنا ليه قصد وليه خطة. أغلق الرب رحمها. وفي الحقيقة لما تقرأ عن حنة في الإصحاح الأول تلاقيها يقول عنها أن هي كانت حزينة الروح، مرة النفس، مكتئبة القلب. تقول عنها من كثرة، تقول كده لعالي: من كثرة كربتي وغيظي قد تكلمت إلى الآن. حقيقة تقرأ عنها 9 صفات صعبة جدا، من الصفات الخطيرة اللي ممكن يمر بيها أي حد. طب قصاد المزلة كانت فننة بتغصها وتزلها، وقصاد زوج مش فاهم، هي مش معاها أولاد، فدها نايب زيادة أو قطعة لحمة زيادة، مش هي دي اللي تحل المشكلة. حتى خادم الرب عالي قال لها انزعي خمرك عنك. لا الزوج فاهم، ولا الناس سايبينها، ولا الخدام فاهمين، لكن في واحد شايف اللي بتعدي فيه، واحد شايف اللي انت بتعدي فيه بجد. على فكرة حنة أم صمويل عملت 3 حاجات مهمين. اول حاجة انها صعدت الى بيت الرب، عايزة تقول ان الحل عنده مش عند الناس. واللي هقوله لك عزيز المستمع، حلك وحل المشكلة اللي بتمر فيها والازمة اللي انت فيها مش عند الناس، لكن الحل عند الرب. صعدت الى بيت الرب. بس الحاجة التانية ان هي مش بس صعدت، لكن صدقت ان ربنا عنده الحل. لما جه عالي والرب قال له رد لها اعتبارها، فقال لها ليكن لك سؤلك الذي سألتيه من لدنه. على فكرة مضت في طريقها وأكلت ولم يكن وجهها بعد مغيرا. مش بس صعدت، لكن هي سكبت اللي جوه قلبها، سكبت وطلعت وقالت لربنا عن كل حاجة، طلعت كل اللي جوه قلبها في محضر الله. صعدت وسكبت وصدقت. وفي الحقيقة ما عداش الإصحاح ده اللي بيقول الرب ذكرها. حقيقة نفسي أقول لك النهاردة أن ربنا لما يقفل باب يبقى بيجهز لك شيء عظيم على قلبه، بس الحل أنك تجرى عليه وتسكب قدامه قلبك وتطلع اللي جواه، بس تصدق أن ربنا اتدخل ويصنع أمر عظيم. الحقيقة الرب اداها ولد ولا كل الولاد صموئيل. وأنا أصلي ليك في اسم المسيح إن الحل اللي ربنا هيعمله معاك مش زي أي حلول ولا حلول البشر. يتدخل الرب في كل أمورك ويفتح قدامك كل باب مغلق، وديك الأيام اللي جاية تشوف إيده القديرة وهي بتصنع معاك أمور عظيمة والرب معك.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

وفي الغد سمع الجمع الكثير الذي جاء إلى العيد أن يسوع آت إلى أورشليم، فأخذوا سعوف النخل وخرجوا للقائه وكانوا يصرخون: أوصنا، مبارك الآتي باسم الرب ملك إسرائيل. ووجد يسوع جحشا فجلس عليه كما هو مكتوب: لا تخافي يا ابنة صهيون، هو ذا ملكك يأتي جالسا على جحش أتان. وهذه الأمور لم يفهمها تلاميذه أولا، ولكن لما تمجد يسوع حينئذ تذكروا أن هذه كانت مكتوبة عنه وأنهم صنعوا هذه له.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. في عالم بيقيس الحب بالاستحقاق، وفي زمن بيسأل عملت إيه علشان تستاهل تتحب، الكتاب المقدس بيعلن حب مختلف خالص، حب بيدور عليك حتى وانت واقع، حب بيشتريك وانت مكسور، حب مش مشروط باللي عندك، لا بالعكس ده بيحبك بالرغم من حالتك، حب محرر بيطلقك حر، بيخليك متحرر من أي قيد أو أي عادة حتى لو بقالها سنين. في قصص في الكتاب المقدس مش بتطلب منك إنك تكون متدين قد ما بتطلب منك تكون صادق مع نفسك. قصص بتعلمك وبتعرفك شخصية الله، وتلاقي قلبك اتهز وتسيبك تفكر كتير بعد ما تخلص. في العهد الجديد بنلاقي المسيح هو العريس اللي نزل للعالم ودفع الثمن على الصليب، مش علشان احنا أبرار، لكن علشان احنا محتاجين خلاص. الكتاب بيقول: إذ ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. الحب المحرر مش بيقولك اتغير وبعدين تعالى، لكن بيقولك تعالى وانا غيرك. النهاردة مش هحكي لك قصة نبي وخلاص من الكتاب المقدس، النهاردة احنا قدام قصة حب مجروح لكن ما استسلمش فأصبح هو الحب المحرر. قصتنا من سفر هوشع، أيقونة الحب العجيب في الكتاب المقدس. هو السفر اللي بيورينا إن الله مش بس قاضي أو ملك، لكن حبيب وعريس، قلبه مكسور على شعبه ومع ذلك مش قادر يبطل يحبهم. المسيح هو هوشع الحقيقي. الحكاية وجع شخصي

لرسالة عامة. الله طلب من النبي هوشع حاجة محدش أبداً يتمناها. قال له كده: اذهب خذ لنفسك امرأة زنا في هوشع 1. أمر صادم مش مفهوم ومش منطقي، لكن الله ما كانش عايز وعظة في هيكل، كان عايز حياة تتعاش وتتحكي. هوشع أطاع الله وراح فعلا اتجوز امرأة خاينة، بعته واختارت طريق الخطية. لكن الغريب إن الله ما قالوش سيبها، بالعكس ده قاله ارجع ليها تاني، حبها تاني. هوشع هنا بيمثل قلب الله الأمين، علشان الله كان بيقول لشعبه زمان وبيكلمنا إحنا كمان دلوقتي، بيقول: أنا عارف خيانتك بس محبتي أقوى من خطيتك. هوشع اتجوز جمر امرأة لا تعرف الاستقرار وكمان ما تفهمش معنى الأمانة، فقلبها ميل دايم للهروب، وده بيمثل الإنسان اللي بيسيب ربنا ويروح يدور على الحب في أماكن غلط. حياة هوشع مراية للي بيعمله الشعب من زمان مع ربنا. ونرجع تاني لجومر ونقول: الألم الحقيقي اللي كان بيواجهه هوشع إن الجواز ما غيرش قلبها. جومر ثابت، رجعت لطريقها القديم، سابت البيت والأمان والكرامة ودورت على الحب في الزحمة، لكن ما لقيتش غير الاستغلال، انتهى بيها الحال بتتباع في سوق العبيد. هوشع هنا ما أنقذ مراته بالكلام، أنقذها بالفعل، دفع تمنها واشتراها من سوق العبيد. كان ممكن يقول خلاص هي اللي اختارت، لكن لأ، راح ودفع تمنها ورجعها لبيتها مكرمة. وهنا بنفهم إن الحب الإلهي، الحب الفادي، الحب اللي بيدفع التمن علشان يرجع المحبوب لحضن الآب، ده حب بينزل لأعمق حفرة علشان يطلع الإنسان منها ويفديه من أخطاء الماضي وخطايا كتير. وده اللي بنشوفه متجسد بشكل أدبي في رواية الحب المحرر اللي استلهمت قصة هوشع لأنه أساس الحب المحرر، وقدمت صورة عن الحب الحقيقي اللي مش بيبرر الخطية لكن بيحرر الإنسان منها. الله بيرجعنا بالحب.

يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة إن فيه مراحم جديدة. شكراً إنك ثابت لا تتغير. أنت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة، مش على حسب أنا عملت إيه وما عملتش إيه، بعدت عنك أو قربت منك. أنت بتحبني محبة قوية، أنت قلت إن محبتك قوية كالموت. شكراً إني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة وأصبحت بنت ليك.

الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضاً معه كل شيء؟ فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله

اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. إليك وحدك أخطأ.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: في أبعاد كتيرة من النضوج والنمو إحنا محرومين منها لأننا حبسين نفسنا في فكر ما هواش فكر ربنا لينا. وعشان نمشي مشاوير النضوج دي محتاجين أول مفتاح هو الاستعداد للتغيير. اسمع كلمة الله، اختبرها وشوف إيه في حياتك محتاج يتغير على أساسها عشان حياتك تدخل لعمق جديد مع ربنا وتختبر حياة النضوج.

النهاردة كنت قايمة ومليانة بفكر، هو أنا يا رب اللي بعمله هو بالظبط اللي أنت عايزه مني؟ وكنت بقوله الكلمات دي: معلش سامحني إذا كنت أسألك السؤال ده تاني، هو الوقت اللي بقضيه كل يوم قدامك هو فعلا اللي على قلبك ليا إني أعمله معاك؟ أنا فرحانة بالوقت ده قوي، بس خايفة أكون مسحوبة في حتة معينة مريحاني، لكن مش ده اللي أنت عايزه ليا بالكامل. أنت فهمني مش كده؟ أنا قعدت سنين وسنين مش عارفة انضبط قدامك، مش عارفة ألملم نفسي أقعد أسبوعين ورا بعض كل يوم لمدة أكتر من 30 سنة، وإن قعدت قدامك يومين أفوت 10، وساعات شهور وشهور وشهور. أنا مش عايزة أفرح بالإنجاز إني قادرة دلوقتي أقعد معاك بطريقة منتظمة، أنا عايزة أفرح بيك أنت، أنت اللي ساعدتني وديتني طريق أمشي فيه بعد ما كنت يأست خالص من نفسي، وحسيت كده كأن ربنا بيكلمني وبيكلم إخواتي معايا كلهم وبيقولي بالروح القدس إنه فرحان بأي إنجاز بيحصل في القعدة بتاعته مع أي حد فينا، فرحان بكل كلمة بنقولها ولا بنكتبها، فرحان بالاهتمام والتركيز إنه ما يعديش يوم من غير ما نقعد، وكأنه بيقول اشتقت للأمر ده جدا معاكم، عشان كده بوزع من اللي بتاخدوه وبخليكوا تشاركوا اللي حواليكم وببعتوا يمين وشمال. والكلام الحقيقي اللي طالع من قلبكم من قاعدة صادقة معايا بيوصل لقلب الناس، وبتتوحد معاكم في كل كلمة بتقولوها، وبيتولد جواهم أشواق هم كمان إنهم يقعدوا معايا ويعرفوا يستقبلوا من قلبي. بشوف التغيير اللي بيحصل فيكم، وشايف النور اللي بقى عليكم، وشايف التأثير اللي في كلامكم مع كل اللي حواليكم. أنا بنبسط جدا بقعدتنا سوا، لما أنا بتكلم فيها أكتر ما أنتم تتكلموا. على فكرة الكلام ده مش بيحصل مع ناس كتيرة أبدا، دايما الكلام المرفوع ليا أكتر بكتير من وقت السكوت لسماع صوتي ومشاورتي على اللي عايز أعمله معاكم. لما تكون جاي قدامي مش مربوك باحتياجاتك، لكن عندك استعداد تديني قلبك وودانك وحتى كلماتك اللي ايديك بتكتبها وانت قاعد معايا، ما عندكش مشكلة انك في القعدة دي ما تتكلمش انت ولا كلمة، لكن عارف تسمعني. عارفين ده اسمه ايه عندي؟ اسمه تصديق وثقافية. انت مش محتاج ترفع امورك قدامي لأني شايفها، وكأب صالح ومحب مش محتاج ولاده يسألوه ويطلبوا منه لما يكون كل اللي شغلهم إنهم يقضوا وقت معاه ويسمعوا صوته. لكن في ليا ولاد كتار قوي برضو، الصلة الوحيدة اللي بيني وبينهم هي طلباتهم، وبستنى عليهم عشان أسمع صوتهم وييجوا قدامي، لكن مش بييجوا غير لما يكون عندهم احتياج، ولأنهم محتاجين فالطلبات دي هي اللي بتجيبهم عشان يتكلموا معايا. ولو عملت لهم اللي محتاجينه من غير ما يطلبوه مش هيقعدوا معايا خالص، وده خطر عليهم. وده إعلان أنا بعلنه ليكم، سر من أسراري بعلنه لولادي الغاليين. يسوع في الموعظة على الجبل في متى 6 وعدد 7 قال الكلام ده: وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم، فلا تتشبهوا بهم، لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: لذلك لا تكونوا مثلهم، لأن أباكم يعرف ما تحتاجون إليه حتى قبل أن تطلبوا. وفي متى 6 وعدد 31-34 يقول الكلمات دي: فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، فإن هذه كلها تطلبها الأمم. ليه بقى بيقول لكم كده؟ لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. طب إيه بقى اللي المطلوب يتعمل؟ اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي ليوم شره. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: لذلك لا تقلقوا ولا تسألوا أنفسكم
ماذا سنأكل أو ماذا سنشرب أو ماذا سنلبس، فهذه أمور يسعى إليها أهل العالم الآخرون، وأبوكم السماوي يعرف أنكم تحتاجون إليها كلها. لكن اهتموا أولاً بملكوت الله وبره، وستعطى لكم جميع هذه الأمور أيضاً. لا تقلقوا بشأن الغد، فلكل يوم ما يكفيه من الهموم، وسيكون للغد همومه. وهو ده قلبي ليكم، نفسي ما تطلبوش الأمور البديهية دي، أنا عارفها وهعملها من غير ما تطلبوها. لو، وخدوا بالكم من كلمة لو، لو طلبتم أنتم ملكوت يجي على الأرض وبر المسيح يعلن للناس، اطلبوا اللي ليا فأنا أهتم باللي ليكم من غير ما تطلبوه. لكن لو العلاقة اللي بينا كلها طلبات شخصية وأمور مادية، وده اللي هيجيبكم قدامي، هستنى تطلبوها لأني عايز أشوفكم، وتبقى كل تعاملاتي معاكم من خلال الأمور دي. مش هتبقى أفضل علاقة بينا أبداً، ولا أفضل أمور ليكم. لكن لو ده المتاح ليا معاكم أشتغل بيه لغاية ما تعرفوا إيه طبيعة العلاقة اللي بتربطني بيكم، وتفكوا إيديكم عن أموركم الشخصية وتسيبوها ليا، وتمسكوا في الأمور اللي تخص الملكوت، والحاجات اللي سبتوها دي هتوصل من غير حتى ما تطلبوا خالص، لأني أب وعارف كل اللي أنتم محتاجينه، ومش هتأخر أبدا على احتياج أساسي لولادي. مفيش أب صالح وعائل يعمل غير كده. لكن في دروس في السكة مرات تحتاج إيدي تتقل شوية عشان نعدي مستوى معين وندخل في مستوى ثقة وإيمان أعلى شوية. وزي ما الامتحانات في المدارس والجامعات مهمة لعبور مستويات، فالإيمان والثقة برضو الامتحانات فيها مهمة، لأنها بتوريك أنت واقف فين بحق وحقيقي، مش اللي أنت متخيله عن نفسك أو اللي أنت نفسك فيه، لكن الحقيقي بجد. في وقت الضغطة يا ترى هتفضل مصدقني؟ لما تأخر عليك من وجهة نظرك هتفضل مكمل واثق فيا؟ لما يعدي الهزيع الأول والتاني والتالت والليل يدخل تقيل، هل هتقدر تستناني للهزيع الرابع ولا هتفقد ثقتك وتبتدي تدور يمين وشمال على ناس يساعدوك ويكونوا هم طوق نجاتك، بدل ما تستنى إن أنا أحل الأمور بطريقتي ليك؟ مش دايما هعمل كده، لكن مرات لخيرك هعمل كده. هيبان ليك إني مش سامع وإني مش شايف، بس هو أنا كده بحق وحقيقي؟ هل ممكن أكون مش سامع أو مش شايف؟ هل ده أمر ممكن يحصل؟ هتصدق مين في الوقت ده؟ الحق والكلمة وتعاملاتي معاك السابقة ولا الواقع؟ وده امتحان حقيقي. النجاح فيه مضمون إذا اتكلت على الروح القدس اللي جواك، والحق اللي باني عليه إيمانك وثقتك. صدقني أنا نفسي ما تتشغلش خالص باللي ليك، لأنه قدامي وبصراحة أسهل حاجة أقدر أعملها. اتشغل بالملكوت، بالناس اللي حواليك، بخلاصهم ومعرفتهم للحق، بأن قلوبهم تتحول ليا. وقتك معايا خليه المكان اللي بكلمك فيه عن اللي في قلبي والمشغول بيه، باللي عايز أعمله واستخدمك فيه، بسماع صوتي وفهم طرقي، بانتظارك لإعلان جديد عن مين أنا، بنور مختلف للكلمة اللي بتقراها، فهم جديد للناس اللي حواليك، بتأكيد جديد على التكليف اللي ليك في الملكوت. وصدق من كل قلبك إن هذه كلها، كل ما تحتاجه لحياتك عشان تعرف تعيش أنت وأهل بيتك، هيزاد ليك. فأرجوك ما تتشغلش بيه، لأن أنا مشغول بيه جداً. آمين.

يا رب بيعدي عليا وقت مش عارفة أتكلم مع حد ولا حتى أطلع الكلام بيني وبين نفسي. أنا عارفة إن أنت الوحيد اللي فاهمني من غير حتى معبر عن اللي جوايا. أصل أنا أصلاً مش فاهمة اللي جوايا. قولي أنا مين؟ عايزة أكون دايماً في مشيئتك، وكلامك هو سراج لرجلي.

أجمل ما في إيماننا المسيحي إن هناك دائما حل. إحنا مش في إيماننا المسيحي بنوصل إلى حارة مسدودة، دائما في حل. وأجمل ما في إيماننا المسيحي إن اللي جه ده وأحبنا وبذل نفسه من أجلنا بيحب الخطاة. ويا بختك لو كنت خاطي، لو حاسس نفسك كويس يبقى أنت مش تبعه. يا بختك لو كنت خاطي، بس هو بيحبك عشان يغيرك وعشان ينقلك من اللي انت فيه للجديد. هو بتاع الجديد، وهو طبيب وبيحب يشفي. والترنيمة الجاية يحب يسمع صرخة من كل واحد طلعت من شفايفه أو كانت جوه قلبه، ويقول له اشفيني.

0: اهلا منورين، احنا في برنامج ابانا الذي، وانا اموله.
1: في لوقا 12 بيحكي لنا كده انه كان في واحده ست فيها روح ضعف 18 سنه وكانت منحنيه ولم تقدر ان تنتصب البتة، يعني كان ظهرها متني كده موطيه لتحت. فلما راها يسوع دعاها وقال لها: يا امراه انك محلوله من ضعفك. اكتشفت، انا عايزة اعترف لكم بحاجة، انا اكتشفت ان انا لما بدخل مكان جديد ببقى مش قادرة اخرج منه. لما بروح الشغل الصبح ببقى مش عايزة امشي، ولما ببقى في البيت ببقى مش عايزة انزل. واكتشفت الموضوع ده كمان حتى لما بروح التفسح، يعني لما اروح المول، لما اروح جنينة، لما اروح اي حتة، فالاول ببقى مش عايزة اروح، وبعد ما اروح ببقى مش عايزة امشي منه. والموضوع ده مضايقني لاني حاسه انه مش مظبوط كده، يعني الناس بتروح وبتدخل وبتخرج عادي. رحت كلمت مع ربنا وقلت له: ايه الحكايه دي؟ يعني ايه القلق اللي عندي ده؟ وليه انا الموضوع الضعف ده عندي؟ وحبيت اشاركه بيه، وحبيت ان كل حد فينا يقف كده مع نفسه ويشوف هو بيتصرف ازاي، بيفكر ازاي، الحاجات اللي حاسس نفسه فيها ضعيف او مش مظبط كده او مش سوي. يعني الحاجات دي ياريت تحطها قدام عينيك وتحطيها قدام عينيكي وتيجي تظهريها لربنا. يعني هل انت بتتفرج على حاجات مش كويسة مش مظبوطة، بورن مثلا؟ هل انت عندك غيرة من اي حد، سواء في الشغل او في العيلة او في الاسرة او في الجيران؟ هل انت بتقارن بين نفسك وبين الاخرين، مراكزهم، فلوسهم، اولادهم، سكنك؟ كل حاجات اللي عندنا دي أو أفكارنا أو مشاعرنا ممكن تبقى ضعيفة وبتخلينا منحنيين ومنكسرين، مش قادرين ننتصب ومش قادرين نستمتع بحياتنا ومش قادرين نعيشها للملء. حياتنا اللي ادهلنا المسيح لما مات على الصليب عشان تكون حياة أفضل، حياة مليانة سلام وفرح، مش قادرين حتى نكمل في حياتنا وإحنا شايلين الأتقال دي أو الضعفات دي أو المشاعر دي. ياريت كل حد فينا يجي للمسيح ويقول له: زي ما شافت المرأة اللي فيها ضعف دي أو المنحنية اللي بقالها 18 سنة بتعاني، ياريت أنا كمان ترفع عني. أبونا السماوي، بقدم لك إخواتي وبقدم لك كل حد بيسمعنا النهاردة، ارفع عنه وارفع عنها الضعف والقلق والخوف، ارفع عننا الحاجات اللي في شخصياتنا اللي بتخلينا مثقلين أو شايلين تقل وإحنا ماشيين أو منحنيين في حياتنا الخاصة. أشكرك لأنك بتسمع، أشكرك لأنك قريب، أشكرك إنك بترفع وبتشفي. أمين.

يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانتش هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تديله عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح.

من المزمور اللي فات بيقول أعين الكل إياك تترجى. يا رب عنينا على إلهنا الحي، خروجه يقين كالفجر. يا رب أنت موجود، أنت حي. تعال يا رب فك نفوسنا من كل ضيقة، من كل حزن. حتى لو الأرض كلها ظلمة، لكن أنت عندك نور. أنت إله نور، أنت إله حق، انت قدوس، انت رب مفيش زيك. يا رب انت سيد الارض كلها، انت بكلمه واحده منك يكون يا رب الامر. يا رب تعال على كل نفوس يا رب مضغوطه، كل نفوس يا رب مقيده، رب ابليس مقيدها. يا رب تعال على كل نفوس يا رب وحيده. يا رب حبك يا رب يملى القلوب. يا رب بصلي يا رب انه سلامك يا رب يملى العقول يا رب من كل خوف. يا رب اي حد بيسمعنا حاسس بيه يا رب انت مش اله خوف، لكن حبك يطرح كل خوف للخارج. يا رب كل رب اجساد يا رب تعبانه، رب تعالى يا رب كده انت رب بقوه تخرج منك يا رب تشفي. تعالى يا رب من اجل كل نفوس مجروحه. اشكرك لان انت عندك التعزيه، انت عندك الفرح الحقيقي. يا رب بختنا بيك، سامحنا على كل مرة عشنا فيها في ضيقة، عشنا فيها في حزن، عشنا فيها تحت قيد خطية. رب تعالى رب كده انت بقيامتك قومنا فيك يا رب، بنصرتك يا رب ادينا النصرة والغلبة.

قبل ما نكمل الترنيمة دي تعالوا نردد كلمات الآية تاني. انتظرتك يا رب، انتظرت نفسي، مش مستنين أي حاجة، مفيش أي حاجة تدي رجاء يا رب غيرك أنت وحدك يا رب. بصلي من أجل كل حد بيصلي دلوقتي.

دلوقتي كلنا مستنينك يا رب. انت وحدك يا رب كل القدرة، انت وحدك اللي محبة، انت وحدك الصالح، انت وحدك يا رب اللي فيك الرجاء والسلام والفرح في عالم مليان شر، في عالم مليان ظلام، في عالم مليان وجع وكسرة. لكن بشكرك لأنه الإله اللي بنحتمي فيه إله قوة وإله نصرة، إله حي، إله بيحب ولاده، إله صالح.

0: تعالوا نقول له يا رب راحتنا فيك انت، انت رب مسحنا، انت شفعنا، كل ما خارت قوايا منك انت عوني، منك انت وفيك انت الامان من كل خوف، من كل وجع، من كل الم، من كل خطيه. بنيجي كده عندك رب وبنتوب قدامك، وبشكرك على الراحه الغير عاديه اللي بنلاقيها فيك. انت اله السلام، انت رئيس السلام، بشكرك.
1: راحتي يا رب حقا

رب افتح عينينا على ان انت الاله المهوب العظيم القدوس. افتح عينينا على جمالك يا رب. بصلي من اجل كل واحد يا رب عنده مفاهيم غلط عنك يا رب، مش شايف يا رب جمالك ومش شايف حلاوتك. تعالى افتح يا رب عينينا يا رب على جمالك.

تعالوا نختم مع بعض بآخر ترنيمة وإحنا فرحانين وإحنا بنقول من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي، إنه إحنا بنغني وسط الناس نقول يا رب إله عندنا إله عظيم اترائف علينا. يا رب بشكرك، بشكرك لأن أنت اترائفت علينا، بشكرك على حبك.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أحبائي مستمعي راديو الحياة الأفضل في كل مكان، أهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. مكملين مع بعض نتعلم من الرب الحكمة السماوية من سفر الأمثال. طبعا كلنا عارفين أن كاتب سفر الأمثال هو سليمان الحكيم. سليمان كتب حوالي 3000 مثل أو أكتر، وده موجود في ملوك الأول أصحاح 4. لكن سفر الأمثال اللي قدامنا ده فيه أكتر من 513 مثل من أهم أمثاله اللي كتبه. إحنا وصلنا لأصحاح 10 وبنتكلم مع بعض عن الكلام واللسان وأهمية الكلام واللسان، وقلنا أنه تقريبا أكتر من 100 مرة، يمكن 101 مرة سليمان بيتكلم في السفر ده عن الكلام واللسان. احنا دي يمكن تالت مرة بنتكلم عن قواعد الكلام المظبوط، الكلام الحلو والحسن. احب افكرك ان احنا قلنا عشان يبقى كلامي مظبوط وكلام حلو بحسب الحكمة السماوية، الكلام يكون في وقته، الكلام لازم نختاره كويس قوي، الكلام يكون واضح مش ملتوي ما يحملش معنيين، الكلام تأثيره غير عادي، تأثيره كبير قوي. القاعدة الخامسة في الكلام انه الكلام بيخضع لقانون الزرع والحصاد. كلنا عارفين القانون ده قانون إلهي، ان الواحد فينا بيزرع حاجة بيحصد من نفس النوع. الكلام اللي هنقوله بيخضع لقانون الزرع والحصاد، اللي هتقوله هتسمعه، واللي هتقوله هيلف ويرجع لك. لو قلت كلام حلو هيتقال عليك كلام حلو، لو قلت كلام صعب هيتقال عليك كلام صعب. عشان كده في أصحاح 12 آية 14 بيقول كده: الإنسان يشبع خيرا من ثمر فمه، ومكافأة يدي الإنسان ترد له. هتقول كلمات بركة هتتبارك، هتقول كلمات لعنة مش عايز أقولك اللي هيحصل. أمثال 13:2 بيقول كده: من ثمر فمه يأكل الإنسان خيرا. الكلام اللي بتقوله أنت هتحصد نتيجته. سادس قاعدة وأنا مسميها القاعدة الذهبية في الكلام: التأني في الكلام. فكر كتير في اللي هتقوله، تأنى وانت بتتكلم. عشان كده في أمثال 29 آية 20 بيقول آية ركز معايا فيها قوي: أرأيت رجلا عجولا في كلامه؟ الرجاء بالجاهل أكثر من الرجاء به. دي قاعدة ذهبية دايما عايزين نتعلمها احنا كرجال وكسيدات كبار وصغيرين. اتأنى في كلامك قبل ما تتكلم، فكر وشوف تأثير الكلمة دي، وشوف هل الكلمة دي هتعمل ايه في اللي قدامك، هتعمل ايه فيك، هتعمل ايه في الجماعة اللي انت عايش وسطيها، في البيت، في العيلة، في الشغل. الكلام ده مهم قوي. اختم لك بحاجة غريبة قوي، انه رغم انه الكلام مهم نختاره، لكن كمان الصمت مرات يكون جريمة. لما يكون في وقت لازم تتكلم وتقول الحق وتشهد شهادة كويسة، اوعى تسكت. لما يكون عندك كلمة الله شارك بيها، لما يكون عندك شهادة مظبوطة شارك بيها، لما يكون عندك كلام إيجابي ما تسكتش. أختم لك بكلام كده حلو، قال كده واحد: كثير المعرفة قليل الكلام، وكثير الكلام قليل المعرفة. قلوب الحمقى في أفواههم، وأفواه الحكماء في قلوبهم. صلاتي ليا وليك وليكي أن الرب يملأ لساننا وفمنا بكلام حكمة. رب معاكم ويحفظكم.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

ده مش كلام أغنية، دي قصة حقيقية حصلت وهتحصل وبتحصل ليك وليا.

يمتحن القلوب الرب. الفاعل الشر يصغى إلى شفة الإثم، والكاذب يأذن للسان فساد. المستهزئ بالفقير يعير خالقه، الفرحان ببلية لا يتبرأ. تاج الشيوخ بنو البنين، وفخر البنين آباؤهم. لا تليق بالأحمق شفة السودد، كم بالأحرى شفة الكذب بالشريف. الهدية حجر كريم في عيني قابلها، حيثما تتوجه تفلح. من يستر معصية يطلب المحبة، ومن يكرر أمرا يفرق بين الأصدقاء. الانتهار يؤثر في الحكيم أكثر من 100 جلدة في الجاهل. الشرير إنما يطلب التمرد، فيطلق عليه رسول قاس. ليصادف الإنسان دبة ثكول، ولا جاهل في حماقته. من يجازي عن خير بشر، لن يبرح الشر من بيته. ابتداء الخصام إطلاق الماء، فقبل أن تدفق المخاصمة اتركها. مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرهة الرب. لماذا في يد الجاهل ثمن؟ الاقتناء الحكمة وليس له فهم؟ الصديق يحب في كل وقت، أما الأخو فللشدة يولد. الإنسان الناقص الفهم يصفق كفا ويضمن صاحبه ضمانا. محب المعصية محب الخصام، المعلي بابه يطلب الكسر. الملتوي القلب لا يجد خيرا، والمتقلب اللسان يقع في السوء. من يلد جاهلا فلحزنه، ولا يفرح أب الأحمق. القلب الفرحان يطيب الجسم، والروح المنسحقة تجفف العظم. الشرير يأخذ الرشوة من الحضن ليعوج طرق القضاء. الحكمة عند الفهيم، وعينا الجاهل في أقصى الأرض. الابن الجاهل غم لأبيه، ومرارة للتي ولدته. أيضا تغريم البريء ليس بحسن، وكذلك ضرب الشرفاء لأجل الاستقامة. ذو المعرفة يبقي كلامه، وذو الفهم وقور الروح. بل الأحمق إذا سكت يحسب حكيما، ومن ضم شفتيه فهيما.

في مختلف الثقافات والعصور في حدث البشرية بتقف قدامه هو الموت. طريقة تعامل كل ثقافة وبلد ومجتمع مع الموت مختلفة من مكان للتاني، لكن العنصر المشترك في كل المواقف دي إن في شخص مبقاش موجود، مش هيسمع الكلام اللي هنقوله عنه، مش هشوف التصرفات اللي احنا هنعملها نيابة عنه. سليمان في موقف من المواقف اللي وقف قدامها وهو بيكتب سفر الجامعة وبيعلمنا نعمل ايه في مدة ايام الحياة، وقف قدام الجنازات، وقف قدام جنازات الأشرار والأبرار، واكتشف اكتشاف خطير. صحيح في الاتنين في واحد ميت، لكن الوضع كان مختلف.

سليمان في جامعة 8 عدد 12 بيقول كده: الخاطئ وإن عمل شرا 100 مرة وطالت أيامه إلا أني أعلم أنه يكون خير للمتقين الله الذين يخافون قدامه. سليمان في العددين اللي قبل عدد 12 بيتكلم عن أنه الأشرار الناس كانت بتتكلم عنهم كويس وأنه كانوا بتكافئهم والأبرار كانوا بيتنسوا، وكأنه بيقول أنه شواهد القبور بتاعت الأشرار بتحمل عبارات جميلة وقوية مكتوبة على رخام فاخر، وكأنه الشخص ده عمل حاجات عظيمة جدا. وفي حفلات التأبين بتاعت الأشرار بيبتدوا يتكلموا عنهم قد إيه أنه كان عظيم وأنه كان بيعمل وأنه كان كويس، وغالبا ما حدش بيجيب سيرة الشر اللي كان بيعمله. تحس أن القصة ما فيهاش عدل، أنه في جزء من الصورة مهم ناقص، أن الشخص اللي مات ده ربما يكون شرير للدرجة أنه ظلم ناس كتيرة جدا، ومع ذلك احنا بنقول ان احنا مفتقدينه وانه ساب مساحة كبيرة وانه انجازاته ساهمت في عمل حاجات كتيرة كويسة قوي. سليمان بيقول انه حتى ولو ده حصل وان الشرير عمره زاد 100 مرة، لكن في النهاية هو شرير، في النهاية الخير في ناحية المتقين الله الذين يخافون قدامه. رسالة سليمان النهاردة لكل واحد شايف انه في ظلم في تقدير الحياة، إنه في ظلم في تمجيد أشخاص أشرار ماتوا، وفي نفس الوقت في ناس أبرار عملوا حاجات كتيرة قوي عظيمة يمكن لمجد الله ومحدش جاب سيرتهم. سليمان بيقول ما تبصوش على المكتوب على الرخامة، ما تبصوش على المكتوب على شهد القبر، ما تبصوش على الكلام اللي اتقال في حفلة التأبين أو في الجنازة أو اللي اتكتب عنه، بصوا على النهاية أن هناك خير للمتقين الله الذين يخافون أمامه. يمكن الأشرار في ناس بتمدحهم ليل نهار، يمكن قصتهم بتتكتب بطريقة لطيفة الجزء السيء اللي فيها بيختفي، لكن القصة الحقيقية والنهائية هي قدام الله، لأنه بيقول كده: إني أعلم، هو متأكد أنه يكون خير للمتقين الله الذين يخافون قدامه. في التاريخ في عظماء أو في ناس عادية فكرت كويس قوي هتكتب إيه على شهد القبر بتاعها، في ناس صممت وخططت شكل المقابر ويمكن عملوها وهم أحياء، فكروا كويس قوي الناس هتشوفهم إزاي بعد الموت، لكن نسيوا يجاوبوا السؤال المهم: كيف سيراهم الله بعد الموت؟ سليمان بيلخص الحقيقة دي، إنه الخير الحقيقي والنجاح الحقيقي والعظمة الحقيقية مش في المكتوب على شاهد قبر رخام، لكن المكتوب في السماء. عشان كده بشجعك النهاردة انك تعيد تفكير في اهم سؤال: ماذا ستكتب عني السماء؟

الجلجثة. الكلام الأول أنشأته يا ثوفيلس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به إلى اليوم الذي ارتفع فيه بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم، الذين أراهم أيضاً نفسه حياً ببراهين كثيرة بعدما تألم، وهو يظهر لهم 40 يوماً ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله. لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهوداً في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض.

ما بين كل الحلول، ما بين دوراني في نفس الدايرة، كل باب في وشي مقفول ورجلي من الجري تايهة. تعبت من كتر اللف وحيرتي ملهاش سقف، ودايما أسأل مين المسؤول. أنا عارف إن فيك الحل، مهما هربت أو كان بينا شدود، حبك ليا عمره ما قل، لا بيتغير ولا مشروط. روحك لا بيتغير ولا مشروط، روحك يديني الحرية من الخوف والألم والألم.

0: نيجي نقدم الشكر لي على كل مرة رفعتني فيها،
1: على إنك سندي وملجأي وأماني،
2: على الخير والرحمة اللي بيدعيني،
3: على كل مرة قبلتني رغم وعودي اللي مش محققة،
4: على تفاصيل أنت اهتميت بيها،
5: على مشيئتك المليانة صلاح لحياتي،
6: على محبة غير مشروطة مع إني ما استاهلش،
7: على إيد ممدودة بالخير لحياتي.
8: بنحبك يا رب.
9: بنحبك يا رب.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، اعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: اهلا بيكم اعزائي المستمعين في برنامج آية وفكرة، وآيتنا النهاردة آية جميلة. وانت بتسمعنا كل يوم ليك حق جديد وفكرة جديدة، خليك معايا. آيتنا النهاردة موجودة في أعمال الرسل إصحاح 9 والعدد الأول، يقول: أما شاول فكان لم يذل ينفس تهددا وقتلا على تلاميذ الرب، فتقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى الجماعات، حتى إذا وجد أناسا في الطريق رجالا أو نساء يسوقهم مساقين إلى أورشليم. بداية قوية لعمل 9، ان شاول كان لم يذل ينفس. ينفس دي صفة من صفات التعابين، بيطلع سم، تهددا وقتلا على تلاميذ الرب. وبعدين تقدم الى رئيس الكهنة، طلب منه رسائل. وفي كلمة شدتني قوي قوي قوي في عدد 2، الى الجماعات. استوقفنا الروح القدس هنا وقال لي على فكرة، فكر الجماعات ده مش فكر جديد ولا فكر مستحدث، ده الفكر ده مع الكنيسة من أول ما اتولدت. صحيح زمان كانت جماعات يهودية، دلوقتي جماعات كذا، بكرة جماعات ايه، يمكن جماعات الحديث، مش عارف. بس فكر الجماعات ده مش فكر جديد، ده من 2000 سنة للكنيسة بالمرصاد، فما تستغربش. بس شاول الطرسوس رايح عشان يجيب المؤمنين متجرجرين، بس عند باب دمشق سيدك يتقابل معاه ويجيبه على وشه على الأرض عشان يقول له: من أنت يا سيد؟ يقول له: أنا يسوع الذي أنت تضطهده. أنا عرفك منين وطولك فين عشان أضطهدك؟ قال له: أنت ما تعرفش اللي يضطهد ولادي ده بيضطهدني؟ أصل هم جسدي حتة مني، فاللي يمس ولادي ده بيمسني، واللي يجي عند الكنيسة ده بيضطهدنا أنا شخصيا. صعب عليك أن ترفص مناخس. عند باب دمشق ربنا يتقابل مع أكبر إرهابي في وقتها، كان اسمه شاول الطرسوسي، هو والجماعات اللي تبعه، ويغيروا. وعندي إيمان لكل اللي بيسمعوني، ربنا بيتقابل مع إرهابيين كبار ويغيرهم. ده مش جديد على ربنا، ربنا بيتقابل مع ناس كتير، واتقابلت مع ناس منهم غيرهم رغم انهم كانوا إرهابيين، لكن ربنا يقدر يغير الناس دول. أنا نفسي أقول لك عزيزي المستمع، لو عندك حد، بولس يقول عن نفسه كده: زمان أنا الذي كنت قبلا مضطهدا ومجدفا ومفتريا. واحد يقول لك: فلان ده مجدف، ده مفتري، ده ما يتغيرش. لا، ربنا مش هيفشل، احنا نفشل، لكن ربنا بيغير ناس. وشاول الطرسوسي ربنا يعمل منه أعظم الأواني في المسيحية، بولس الرسول اللي كتب أكتر من نص العهد الجديد. نفسي أقول لك النهاردة أنه لسه سيدك شغال عند باب دمشق، في القاهرة، في العراق، كل اخواتي اللي بيسمعوني، وليبيا وشمال افريقيا، كل دول الخليج، ربنا بيغير، ربنا بيغير. ربنا يتقابل مع شاول الطرسوس ويعمل منه اناء للبركة. عشان كده اللي نفسي اقوله النهاردة ان روح القدس يتعامل مع ناس كبيرة. ربنا الايام دي بيصيد مش سمك صغير، لكن بيصيد قروش وحيتان، ويصنع منهم أواني للبركة. يقول عن شاول الطرسوسي: هذا لي إناء مختار قدام كل حد مفتري، وقدام كل حد مضطهد، وقدام كل حد إرهابي. ارفع ايدك وقول في اسم المسيح اللي عملته مع شاول الطرسوسي، تعمله مع الناس دول، وكونوا ليك أواني مختارة يا رب. أثق أن الرب بيغير، وأثق أن الرب عظيم. ونفسي أقول لك على حاجة قبل ما أختم وأقول لك: لو عندك حد في العيلة فقدت فيه الأمل، سيدك النهاردة بيقول لك: أنا لسه ما فقدتش الأمل. يمكن زوجك أو شريكة حياتك أو حد في البيت عندك أو حد في الشغل يمكن تعبان منه قوي، ارفع ايدك ناحيته وقول للرب كده: أنت تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر. أنت تقدر تغير، وتقدر تصنع معجزات، وتقدر تصنع عواني البركة من الناس اللي احنا قلنا عنهم مفتريين ومضطهدين وإرهابيين. ربنا يعمل منهم أواني للبركة. سيدي لسه بيغير، أصلي ليك وليكي الأيام اللي جاية تشوف ناس في عيلتك، ولو أنت واحد منهم اللي بتسمعني، ربنا يغير ويصنع تغيير في حياتي وحياتك وحياة اللي حوالينا. والرب معاك لآية جديدة، فكرة جديدة، وإلى اللقاء.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

0: يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس انه لوحده. انت امين قوي يا رب، اشكرك، احبك من كل قلبي، امين.
1: جديد على راديو الحياة الافضل.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل، والحب المحرر، حب المسيح، نور العالم. القيادة مش بس كاريزما، القيادة هي رؤية بتتحول لخطوات عمل. والنهاردة هنشوف مع بعض رجل ما كانش نبي ولا كاهن، ده كان سائي الملك، وظيفة مرموقة، لكن قلبه كان مع الأسوار المهدومة في أورشليم. النهاردة هنتكلم عن نحمية. نحمية بيعلمنا إزاي نبني لما الكل بيحبطنا، لأن كان على قلبه يبني السور لأجل نجاة المدينة، فحقق له ربنا اللي كان على قلبه بالظبط. نحمية عمل شوية خطوات، ما دخلش كده على الملك علشان يشتكي بعشوائية، لأ، ده عمل حاجتين من أهم ما يمكن ومهم جدا إن احنا نعملهم في كل قرارات حياتنا. أول حاجة الصلاة، صلى 4 شهور قبل ما يتكلم، يعني عمل لنفسه إعداد روحي ونفسي. الخطة كانت لما الملك سأله: ماذا طالب أنت؟ نحمية كان محضر بالظبط كل حاجة كاملة، المدة، التصاريح، الموارد. النتيجة كانت علاقة ثقة بينه وبين الملك، وحول العاطفة دي إلى قرار سياسي ومدني مدعوم بالموارد. تاني حاجة مع الأصحاب، عمل فريق عمل ووزع الأدوار. نحمية ما راحش يبني السور كده لوحده، لأ، ده كان عبقريته في المشاركة، مبدأ إنه هو كل واحد يبني السور مقابل بيته. ليه عمل كده؟ علشان المصلحة الشخصية تتحد مع المصلحة العامة، فالكل يبني بإتقان لأنه بيحمي أهله وبيته. التنوع جمع بين الكاهن، السايغ، التاجر والنساء، الكل ليه كان مكان في المشروع، والنتيجة خلق روح فريق وتحويل شعب محبط لقوة عاملة منظمة. رد فعله في كل مرة يحصل فيها أزمة، بصوا معايا كده، في كل مرة حصل فيها أزمة، إزاي كده تحصل إدارة الأزمات؟ كل ما كان البنى بيتقدم كان الضغط بيزيد، ونحمية كان بيرد بمنطق الثبات المرن، إزاي؟ ضد السخرية، صنبلط وطوبيا ضحكوا عليه، فرد فعله كان إيه؟ تجاهل السخرية والتركيز على العمل مع الصلاة. ضد التهديد العسكري، قسم الناس نصين، نص بيبني ونص ماسك السلاح. ضد الفتنة الداخلية، لما الأغنياء استغلوا الفقراء، وقف وقفة حزمة وطالب بالعدالة الاجتماعية عشان ما ينهارش المشروع من الداخل. النتيجة بالمنطق العلمي إيه بقى؟ السور اللي فضل مهدوم 141 سنة اتبنى في 52 يوم بس. تحليل: النتيجة دي ما كانتش سحر، كانت نتيجة حاجات كتير، تخطيط دقيق،
في البداية صلاة زي ما قلت لكم، تخطيط دقيق، قيادة بالقدوة، تنظيم، إغلاق الثغرات الأمنية والروحية، والأثر استعادة الهوية الروحية للشعب اللي كان ضايع. الخلاصة بتقول إيه؟ نحمية بيثبت إن الغيرة المقدسة لو ما تحولتش لنظام وإدارة هتفضل مجرد أمنيات. السور مش بس حجارة، السور هو إرادة اترممت قبل الحجر. والحب المحرر بيقولك أنا مش بس محتاج دموعك على حالك المهدوم، أنا محتاج إرادتك علشان نبني سوا. ما تبصش لحجم الخراب، بص للخطة اللي هنمشي عليها مع بعض. أنا معاك في كل طوبة بتحطها في مكانها، وهساعدك وهديك القوة، بس خلي عندك النية وأنا هديك الإمكانية، لأن إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني. نحمية 22.

0: رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشفنا بعنينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين ان احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كل رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا ان احنا نلحق ندرك ونفهم ان انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقولك احنا اسفين. دينا اكتر احنا عارف نخبر رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيدة المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيدة المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء، واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا، لكن يا رب افتح حنينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بايدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بايدك انت فقط. امين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد لمكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. النهاردة وأنا بصلي كنت بقول لربنا بكلماتي، كنت حاسة أني ممتنة جداً لكل الإعلانات اللي بيعلنها والكلام اللي بيتكلمه، وكنت بقول له يا عالنور اللي بيوصلني وأنا معاك الأيام دي، يا عالإعلانات وفتح العينين، عالفهم والذهن اللي بيتفتح ويتجدد قدامك. والغريبة في وسط كل الجمال ده ممكن يجي إبليس يرميلي فكرة يلهيني بيها، حاجة كان نفسي أعملها وما عملتهاش، حاجة كنت أتمنى أني أتزق وحد يزقني أعملها وما تعملتش، واكتشف ان لسه فيا شغل كتير محتاج يتعمل. الاقي في دوافع غلط جوايا ما بتخرجش مني غير لما يكون الحاجات مش ماشيه على مزاجي. ازاي امور بسيطه كده تفرق معايا ولا حتى تيجي على بالي وتشغلني؟ ده انا ملكك وبتاعتك، عايزك بس تتمجد من خلالي، وكمان لازم ابقى عايزه انك تتمجد من خلال غيري. المهم انت مش احنا. وكنت اتعلمت حاجه عن الايمان بتقول كده، إن الإيمان ياخد مش يطلب، يمد إيده وياخد. وأنا جاي أمد إيدي لأبويا دلوقتي واخد معونة تقوى على ضعفي وترفعني. أنا عايزة أبقى شبهك في ردود أفعالك، في نظرتك للأمور، في أولوياتك الصح قوي. أنت عينك كانت دايماً على الآب واللي يبسطه ويسر قلبه، هو ده بس اللي بتعمله، مش طالب غير مسرة أبوك يا يسوع. والآب كان مسرور بيك جداً. في إنجيل متى أصحاح 3 والأعداد 16 و17 مكتوب كده، فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلاً مثل حمامة وآتياً عليه، وصوت من السماوات قائلاً هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. وبيقولها كده في الترجمة المبسطة، فتعمد يسوع في الماء، وحال صعوده من الماء انفتحت السماء، ورأى روح الله ينزل على هيئة حمامة ويستقر عليه، وجاء صوت من السماء يقول أنت هو ابن المحبوب، أنا راض عنك كل الرضا. وحسيت كده كأن ربنا بيكلمني بالروح القدس وبيقول لي ويسوع فتح ليكم الطريق وشق الحجاب اللي كان فاصل بينكم وبيني، فالسماء مفتوحة ليكم زي ما كانت مفتوحة مخصوص ليسوع، والروح القدس حل عليكم زي مفتوحة مخصوص ليسوع، والروح القدس حل عليكم زي ما كان ساكن في يسوع، ومن حقكم تسمعوا الكلام ده،

كل اللي عنده، وأنا راضي جدا عن اللي عمله يسوع وراضي عنكم فيه. داود فهم قلب أبوه السماوي من زمان قوي، وقال الكلام ده في مزمور 149 والأعداد من 2-6. ليفرح إسرائيل بخالقه، ليبتهج بنو صهيون بملكهم، ليسبحوا اسمه برقص بدف وعود ليرنموا له. ليه بقى يعملوا كل ده؟ لأن الرب راض عن شعبه، يجمل الودعاء بالخلاص، ليبتهج الأتقياء بمجد، ليرنموا على مضاجعهم تنويهات الله في أفواههم وسيف ذو حدين في يدهم. داود شاف بالإيمان اللي هيحصل في يسوع. الترجمة المبسطة بتقول الكلمات دي كده: ابتهج يا إسرائيل بخالقك، ويا سكان صهيون بملككم ابتهجوا، بالرقص سبحوه، بالدفوف والقيافير رنموا له. الله راض عن شعبه، يزين الشعب المتواضع بالخلاص. صورة الإله الغاضب دايما دي اللي عايز يعجز ولاده بطلبات فوق قدراتهم لازم تنتهي من حياتكم. الصورة دي خوفتكم مني وخلتكم متراجعين، وخلت التواجد في محضري تقيل، ومليتكم بالشعور بالذنب طول الوقت بدون داعي، وكتار هربوا مني خالص بسبب أفكارهم الغلط عني. في رسالة روميا أصحاح 8 وعدد 15-17 بيقول كده: إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا آبا الآب. الروح نفسه يشهد أيضا لأرواحنا أننا أولاد الله، فإن كنا أولادا فإننا ورثا أيضا، ورثة الله وورثون مع المسيح. الكلمات دي في الترجمة المبسطة بيقولها كده: لأن الروح الذي أخذتموه لا يجعلكم عبيدا لتعودوا إلى الخوف، بل يجعلكم أبناء لله، ونحن نصرخ بالروح منادين الآب يا بابا، والروح نفسه يشهد مع أرواحنا أننا أبناء الله، وبما أننا أبناء الله فإننا ورثته أيضا، ونحن شركاء في الإرث مع المسيح. ادوا فرصة للروح القدس اللي فيكم أن يشهد جواكم ويأكد ليكم أنكم أبناء مش عبيد. العبيد بياخد أجره بحسب عمله، لكن الابن له حقوق عند أبوه، حقوق معنوية ونفسية ومادية، مش بس ورث، لكن حب ورعاية وعناية واهتمام، توجيه وتأديب، وقت يقضوا سوا، وسندة في الضعف والتعب والمرض، تشجيع وتحفيز، تفكير معاه، قبول وحب غير مشروط، علاقة حية ومستمرة طول الوقت، مش فروض وواجبات اعمل وما تعملش. لو رجعنا تاني لده، كان يسوع جه ليه ومات ليه وأخد مكانكم ليه؟ إذا أنتم مش هتاخدوا مكانه كأبناء محبوبين مرضي عنكم زي رضاي عنه، اسألوا نفسكم السؤال ده: كان ليه يسوع جه إذا أنا هفضل بعيد وخايف ومش مصدق أني ابن؟ ما تخليش إبليس يفضل يضحك عليك ويخدعك. ما تبقاش بالاسم مؤمن، بالاسم ابن، لكن بالحياة والتصرفات والفهم عايش عبد. ما تخليهوش ينجح يخدعك وتقول أصلي ما استاهلش. ما فيش حد يستاهل يا محبوب، لكن يسوع لما بدل مكانه معاك بقيت مستحق في دمه اللي فداك وبره اللي كساك. هو مخطيك بالكامل، عشان كده أنت مستحق. افرح وابتهج جدا بالحقيقة دي وعيشها وتمتع بيها. أنت ابني اللي سررت بيه وراضي عنه.

سليمان كان لسه مخلص تدشين الهيكل وظهر لي الله مرة تانية. عارفين قال له ايه؟ قال له خد بالك، إذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم، صلوا، طلبوا وجهي، رجعوا عن طرقهم الرضية، هيعمل ايه؟ يسمع من السماء، يغفر خطيئتهم، يبرئ أرضهم. أعتقد أن ربنا عمله معانا هنا معجزة، ربنا عمله معانا في مصر معجزة، وده عشان كان في ركب سجدة. أنا نفسي نقف مع بعض، إحنا عندنا وقت قصير نصلي فيه عشان بلدنا، ونصلي فيه عشان منطقتنا، ونصلي فيه علشان كل الأمور اللي شايفينها استحالة اللي يحصل فيها حل. إحنا كنا شايفين كده من 11 سنة والرب استجاب بطريقة عجيبة. هو الإله اللي يقدر، هو وحده اللي يقدر. ارفع قلبك النهاردة، ارفع قلبك وانت عندك ثقة ويقين، ارفع قلبك وانت متأكد انه إلهك حي، ارفع قلبك لإلهك وانت شايف وفاكر اللي عمله معانا ال 12 سنة اللي فاتت هنا وفي بلدنا. ارفع قلبك عشان كل البلاد اللي حوالينا، منطقتنا العربية محتاجة لهذا الإله، محتاجة لإيد ترفع، محتاجة ليسوع، محتاجة لشفاء، محتاجة لسلام. نشكرك لأنك بتسمع، ونشكرك لأنك بتغفر، وننتظر أنك تبرئ أراضينا يا رب، تبرئ أراضينا. صلي عشان نهضة، صلي عشان نهضة في بلدنا، صلي عشان نهضة في المنطقة، صلي عشان نهضة لبيوتنا. احنا عارفين ان مفيش حل بشري، بس احنا بنثق في هذا الاله العظيم. ارفع قلبك وتعالى رنم معانا الترنيمة اللي جاية، هتيجي ومش هتتأخر. هو ما تأخرش وعمره ما بيتأخر، مواعيده غير مواعيدنا خالص، طرقه غير طرقنا. هل تثق فيه النهاردة؟ حط قلبك بالكامل، تعال رنم الترنيمة دي معانا. ارفع كل المنطقة، ارفع بلدنا. صلي وانت بترنم الترنيمة دي.

أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ أما شوكة الموت فهي الخطية، وقوة الخطية هي الناموس. ولكن شكراً لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. إذن يا إخوتي الأحباء، كونوا راسخين غير متزعزعين، مكثرين في عمل الرب كل حين، عالمين أن تعبكم ليس باطلاً في الرب.

0: اهلا منورين، احنا في برنامج ابانا الذي، وانا اموله.
1: كل الامهات والابهات اللي بيحبوا ولادهم وبناتهم حب صحي، بيدوهم بسخاء، بيعطوا اكل وشرب ولبس، بيدوا اهتمام بالصحه، حتى الجمال الخارجي بيدوا له اهتمام. تلاقي الام بتهتم بان بنتها تضفر شعرها، بتهتم بلبس ابنها، كل التفاصيل الصغيره دي بيدوها له. بيدوهم كمان مشاعر حب، لمسات حب، كلام حب. يا ترى ابوك السماوي اداك ايه من اول السنه؟ هل حسيت بلمسه شفاء او لمسه حنان؟ هل اكلك او شربك؟ لبالك احتياجاتك الماديه؟ هل حسيتي انك لما بتطلبي بتاخدي، لما بتخبطي بيتفتح لك الباب؟ انا عارفه ان اول حاجه نطت في دماغك وفي دماغك ايه الحاجات اللي انت محتاجها، وايه الحاجات اللي ناقصه، وايه الحاجات اللي نفسك تاخدها لكن مش جنبك ومش طايله، سواء شغل او فلوس، عربيه، زوج او زوجه. لكن معلش هستاذنك واستاذنك ان احنا النهارده هنركز على العطايا، ومش بس العطايا، لا عايزه نركز على العطايا اللي اخدتها بسخاء. ممكن معلش تكتبها معايا كده في كراسه، تكتب ايه العطايا اللي انت خدتها بسخاء في حياتك. عارف ليه محتاج تكتبها؟ علشان تراجعها تاني وتالت ورابع. ممكن بعد ما تسمعني دلوقتي لو تقدر تكتبها، لو انت سايق ياريت مثلا تقولها لنفسك بصوت عالي، قول تلات حاجات كده مش هكتر عليك. لو معاك ناس ممكن تتشجعوا كده، كل واحد يقول حاجة ولا اتنين، حاجات خدها بسخاء ويقولها بصوت عالي عشان اللي حواليه يعرف ويشجعه. وانا هغششك، ممكن نتكلم عن الشمس، القمر، البلد اللي احنا فيها، احتياجاتنا الأولية، أكل، شرب، لبس، أمان، سكن، تعليم. ممكن قبل ما نبص على الحاجات اللي ناقصة في حياتنا، افتكر أبوك السماوي اللي يشرق شمسه على الأبرار والأشرار، وتفتكر المسيح اللي أشبع الجموع مرتين، كل مرة فضل كام قفة في كل معجزة. تفتكر انت هيصرفك فارغ؟ انا معرفش انت في اني مرحلة في عمرك، شبابك، كهولة، تبتدي في اعدادي، في ثانوي، بتقفل، انا معرفش انت فين، فاني علاقة اجتماعية، وضعك المهني، وضعك المالي، سواء انت بتذاكر ولا بتشتغل ولا مريح ولا بين البنين، معرفش صحتك ايه. لكن اعرف حاجة واحدة بس، انه زنابق الحق بتكبر وبتنمو وبتزدهر. طبعا زنابق الحقل ده نوع من انواع الورد. الزنابق دي لا بتتعب ولا بتخزل ولا بتعمل اي حاجه عشان تطلع في الجمال بتاعها. يا ريت تعمل جوجل كده وتكتب زنابق الحقل، شوف الصور جميله قد ايه. لكن سليمان الحكيم ما كانش بيلبس في جمال زنابق الحقل. تفتكر اشتياقات قلبك واحتياجاتك المهمة واللي مش مهمة معروفة عنده ولا لا؟ إلهنا نقشنا على كف، هيهتم باحتياجاتك وهيفكر فيها ولا مش مهمة عنده؟ عايزك تفتكر انه هدفه ان احنا نتعلم نروح نخبط على بابه ونطلب ملكوته الاول، لانه لو طلبنا ملكوته اولا عارف هيحصل ايه؟ هتاخد كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطونا في احضانكم. يعني بالعربي كده هيديك أضعاف أضعاف اللي طلبت وحلمت بيه في قلبك وفكرت فيه وقعدت تصلي علشانه. لو مش قادر تصدقني أنا عايز أقولك ما صدقنيش، أنا صدقه هو اللي قال اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لك. أبونا السماوي في احتياجات كتير قوي في حياتي، وأنا بين صراع أن أنا صدق أنك قادر تلبي وتشبع احتياجاتي، وبين ان انا شايفة الواقع ان انا محتاجة حاجات بقالي سنين كتيرة. سنة جاية بقولك وبشاركك بالاحتياجات دي، وجاية اقولك انا تعبانة وانا محتاج الحاجات دي، محتاج زوجة، محتاج شغل، محتاج مرتبي يزيد، محتاج اسافر. ايا كانت احتياجاتك صلي بيها لربنا وقولها دلوقتي. وفي نفس الوقت انا عارف ومصدق ان انت صانع الخيرات وان انت سخي في عطائك. يا رب انا جاي بقولك انا محتار، أنا قلقان، أنا خايف، طمني يا رب، طمني وسمعني كلامك، وخليني دايما أركز على ملكوتك. أمين.

يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب واثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. يا رب عايزة أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقاضة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

في ظل كل الأحداث الصعبة اللي بتحصل في العالم، أحسن وأجمل حاجة نقدر نقدمها للعالم اللي موضوع في الشر ده هو يسوع المسيح. والكتاب بيقول أنتم ملح الأرض وأنتم نور العالم. إحنا يسوع للعالم، إحنا اللي فينا المخلص، وإحنا اللي فينا الشافي، وإحنا اللي فينا الشخص المحب اللي بذل نفسه لأجل العالم. علشان كده صلاتي النهاردة يا رب خلينا نكون شبهك، وخلينا نكون على صورتك عشان العالم يلاقي فينا يسوع، يسوع المخلص، يسوع الشافي، يسوع اللي بيحب الناس. يلا نرنم مع بعض خلي جمالك يكون فيا.

يسوع، أنا بصلي إنك تعلن نفسك من خلالي للعالم. يا رب أنا بصلي إني أكون إيديك ورجليك للناس يا رب هنا على الأرض. يا رب أنا بصلي إنه لتكن مشيئتك كذلك على الأرض من خلالي. يا رب أنا بصلي إنه حضورك فيا يكون حضور ملك الملوك ورب الأرباب. اعلن يسوع المسيح المحب والرحيم من خلالنا. خلينا نوصل صورة الله الحقيقية يا رب من خلالنا. نقول لا، الرب إله حب، إله خلاص، إله شفاء، إله خير، إله سلام، إله رحمة. سود يا رب من خلالنا على الأرض.

لو لسه حاطط ضمانك في أشخاص، أو لو لسه حاطط ضمانك في شغل، أو لو لسه حاطط ضمانك حتى في خدمة، لو لسه حاطط ضمانك في منصب، لو لسه حاطط ضمانك في مال، أعتقد إن الوقت ده وقت ربنا بيورينا فيه إنه الضمان الوحيد في عالم مليان زيف وشر هو حب يسوع المسيح. السند الوحيد والحصن الوحيد والضمان الوحيد هو محبة يسوع المسيح. وأحلى حاجة إنه المحبة دي مش بتتغير، إن المحبة دي مش بتقل، وإن المحبة دي هتفضل ثابتة طول الوقت. مين اللي حبك أكتر من كل الناس؟

يا رب كلمتك بتقول ليس حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. في الصليب شفنا إنه مفيش حب قد حبك. حبك عظيم لينا وأعلنته لينا في موتك. بنحبك يا رب، بنحبك لأنك حبتنا الأول.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أحبائي مستمعي راديو الحياة الأفضل في كل مكان، أهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. مكملين مع بعض نتعلم من الرب الحكمة السماوية من سفر الأمثال. طبعا كلنا عارفين أن كاتب سفر الأمثال هو سليمان الحكيم. سليمان كتب حوالي 3000 مثل أو أكتر، وده موجود في ملوك الأول أصحاح 4. لكن سفر الأمثال اللي قدامنا ده فيه أكتر من 513 مثل من أهم أمثاله اللي كتبه. إحنا وصلنا لأصحاح 10 وبنتكلم مع بعض عن الكلام واللسان وأهمية الكلام واللسان، وقلنا أنه تقريبا أكتر من 100 مرة، يمكن 101 مرة سليمان بيتكلم في السفر ده عن الكلام واللسان. احنا دي يمكن تالت مرة بنتكلم عن قواعد الكلام المظبوط، الكلام الحلو والحسن. احب افكرك ان احنا قلنا عشان يبقى كلامي مظبوط وكلام حلو بحسب الحكمة السماوية، الكلام يكون في وقته، الكلام لازم نختاره كويس قوي، الكلام يكون واضح مش ملتوي ما يحملش معنيين، الكلام تأثيره غير عادي، تأثيره كبير قوي. القاعدة الخامسة في الكلام انه الكلام بيخضع لقانون الزرع والحصاد. كلنا عارفين القانون ده قانون إلهي، إن الواحد فينا بيزرع حاجة بيحصد من نفس النوع. الكلام اللي هنقوله بيخضع لقانون الزرع والحصاد، اللي هتقوله هتسمعه، واللي هتقوله هيلف ويرجع لك. لو قلت كلام حلو هيتقال عليك كلام حلو، لو قلت كلام صعب هيتقال عليك كلام صعب. عشان كده في أصحاح 12 آية 14 بيقول كده: الإنسان يشبع خيرا من ثمر فمه، ومكافأة يدي الإنسان ترد له. هتقول كلمات بركة هتتبارك، هتقول كلمات لعنة مش عايز أقولك اللي هيحصل. أمثال 13:2 بيقول كده: من ثمر فمه يأكل الإنسان خيرا. الكلام اللي بتقوله أنت هتحصد نتيجته. سادس قاعدة وأنا مسميها القاعدة الذهبية في الكلام: التأني في الكلام. فكر كتير في اللي هتقوله، تأنى وانت بتتكلم. عشان كده في أمثال 29 آية 20 بيقول آية ركز معايا فيها قوي: أرأيت رجلا عجولا في كلامه، الرجاء بالجاهل أكثر من الرجاء به. دي قاعدة ذهبية دايما عايزين نتعلمها احنا كرجال وكسيدات كبار وصغيرين. اتأنى في كلامك، قبل ما تتكلم فكر وشوف تأثير الكلمة دي، وشوف هل الكلمة دي هتعمل ايه في اللي قدامك، هتعمل ايه فيك، هتعمل ايه في الجماعة اللي انت عايش وسطيها، في البيت، في العيلة، في الشغل. الكلام ده مهم قوي. اختم لك بحاجة غريبة قوي، انه رغم انه الكلام مهم نختاره، لكن كمان الصمت مرات يكون جريمة. لما يكون في وقت لازم تتكلم وتقول الحق، تشهد شهادة كويسة، اوعى تسكت. لما يكون عندك كلمة الله شارك بيها، لما يكون عندك شهادة مظبوطة شارك بيها، لما يكون عندك كلام إيجابي ما تسكتش. اختم لك بكلام كده حلو، قال كده واحد: كثير المعرفة قليل الكلام، وكثير الكلام قليل المعرفة. قلوب الحمقى في أفواههم، وأفواه الحكماء في قلوبهم. صلاتي ليا وليك وليكي أن الرب يملى لساننا وفمنا بكلام حكمة. رب معاكم ويحفظكم.

يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتديها لنا وبتجزلها علينا يا رب. بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي إن بتعزيات الروح القدس توصل بيها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. اشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 98. مزمور.
2: رنموا للرب ترنيمة جديدة، لأنه صنع عجائب، خلصته يمينه وذراع قدسه. أعلن الرب خلاصه لعيون الأمم، كشف بره، ذكر رحمته وأمانته لبيت إسرائيل. رأت كل أقاصي الأرض خلاص إلهنا. احتفي للرب يا كل الأرض، احتفوا ورنموا وغنوا. رنموا للرب بعود، بعود وصوت نشيد، بالأبواق وصوت الصور احتفوا قدام الملك الرب. ليعج البحر وملؤه، المسكونة والساكنون فيها، الأنهار لتصفق بالأيادي، الجبال لترنم معا أمام الرب، لأنه جاء ليدين الأرض، يدين المسكونة بالعدل والشعوب بالاستقامة.

من أصعب الأسئلة اللي كانت بتيجي أحياناً في الامتحانات إنك تضع عنواناً مناسباً للفقرة التالية، لأنك محتاج تقرأ الفقرة كويس وتفكر وتدور على العنوان اللي هيلخص الفقرة كلها. النهاردة عندنا سؤال أصعب، يا ترى إيه العنوان اللي أنت شايفه مناسب للحياة، لفكرة الحياة عامة؟ لكن السؤال الأصعب منه، يا ترى إيه العنوان اللي أنت شايفه مناسب يلخص حياتك أنت شخصياً، يلخصها كلها في عنوان واحد؟ ده تحدي ناس كتيرة بتفكر، يا ترى أنا هكتب على عنوان حياتي إيه؟ يا ترى أنا هكتب عنوان مذكراتي، قصة حياتي، لو أنا حبيت أحط لها عنوان، يا ترى إيه العنوان اللي هيلخص القصة كلها؟

سليمان لما حب يلخص الحياة، فكرة الحياة عامة، قال عليها بطلة، بطلة، ملهاش لازمة، فاضية. سليمان قال التلخيص ده بعد ما شافها من منظور أرضي فقط، بعد ما جرب أهم 3 حاجات، جرب الحكمة، وجرب متعة الحياة وإنه يستمتع بكل حاجة ممكنة وكل حاجة تيجي في باله، وكمان جرب الإنجاز وطعم النجاح وطعم الوصول. بعد ما جرب الحاجات دي كلها قال بطلة. ليه يا سليمان؟ ليه بعد ما خدنا منك إكزامبل لشخص جرب كل حاجة البشر نفسهم يعملوها، ليه تقول عن الحياة بطلة؟ ليه تحط العنوان ده؟ سليمان حط العنوان ده لأنه استمتع بالعطايا بعيدا عن العاطي. ورزبي بيقول كده إن الاكتفاء الحقيقي لا يأتي من الأشياء بل من الله. مشكلتنا إن إحنا بنبص على الهدية مش على اللي بيدي الهدية. مشكلتنا إن إحنا مهما كبرنا في السن والحكمة والخبرة بنفضل كبشر بنجري ورا الهدية بدون ما نبص الهدية جاية من مين. بولس لما حب يلخص الحياة قال عبارة قوية جدا، قال ليه الحياة هي المسيح والموت هو ربح. الحياة بالنسبة له كانت إنه يعيش للمسيح. الحياة عند بولس ما كانتش زمن أو إنجاز أو مفهوم أو لذة، الحياة كانت علاقة حقيقية واتحاد بالمسيح. بولس قال كده في روميا، أما هبة الله فهي حياة أبدية في المسيح يسوع. بولس قدر يشوف تعريف الحياة المظبوط لما بص على مانح العطايا وليس على العطية، لما بص على صاحب الهدية مش على الهدية، لما قدر يرفع عينيه من على الأرض للسماء ويشوف الله، لما ابتدى يبقى له علاقة حقيقية بالله صاحب كل العطايا في حياته، وقتها أدرك إن الحياة الحقيقية هي المسيح. إحنا قدام تعريفين للحياة، تعريف من واحد جرب كل حاجة، كل حاجة أي حد نفسه فيها، وقال في النهاية إن الحياة لو هتقف على المتعة والحكمة واللذة والإنجاز فهي حياة بطلة. وده اللي بيخلينا النهاردة نشوف ناس كتير قوي رغم نجاحاتهم، رغم ممتلكاتهم، رغم عطاياهم، فاضيين، لأن الحياة بالنسبة لهم فاضية بطلة. لكن في المقابل عندنا بولس، إنه لما شاف الحياة بمعناها الحقيقي واستلم الحياة بجد من صاحب الحياة ومنحها، قدر يقول بكل هدوء وقوة وثبات للحياة هي المسيح. لو النهاردة قدامك سؤال في الامتحان مكتوب فيه الدنيا هي نقط، هتكتب ايه مكان النقط؟ هتلخص الحياة بايه؟ هو انت شايف الدنيا ازاي؟ شايف الحياة ازاي؟ ايا كانت اجابتك انا بدعوك انك تجاوب الاجابة الصح وتدور عليها زي ما بولس قدر ياخدها، انك تتعلق بالمسيح وانك تقبل منه الحياة الابدية، الحياة اللي متعتها بتعدي الزمن، بتبدأ من هنا وبتكمل في الابدية. الامر مش واقف على العطية ولا العطايا، الأمر متعلق بصاحب كل شيء. عشان كده النهاردة هي دعوة عشان تبص على مانح العطايا مدة أيام الحياة.

0: يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. المس يا رب جراحهم، المس أجسادهم ونفوسهم، ارسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، اديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن اديهم قوة لكل العمر، اديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

دايما بنقول على يوسف النجار انه الشخصية اللي ورا الظل، اللي اشتغل خلف الكواليس. الكتاب المقدس ما سجلش اي كلام اتقال على لسانه، وساعات بنقول انه شخصية مظلومة لانه مش بينال ما يستحقه من تأمل ووعظ. الحقيقة ان يوسف النجار لعب دور محوري في ميلاد المسيح. تخيل معايا موقفه اللي لا يحسد عليه، تخيل معايا قامته الروحية والاجتماعية، تخيل معايا موقفه وهو كمان في سن كبير مش صغير، تخيل معايا تأثر سمعته، وده اللي كان أكيد هيأثر على شغله اللي كله تعاملات مع الناس، تخيل حيرته وخوفه وتردده. لكن الكتاب المقدس يسجل عنه رغم كل ده طاعته وشجاعته، بل وأقوى شيء رجولته. الرجولة اللي تشوه معانيها كتير، الرجولة اللي لو حد كان مكانه كان هيفضح مريم العذراء، ومش بعيد كان ياخدها للكهنة عشان ترجم حسب الشريعة. لكنه كان راجل بالمعنى الحقيقي، راجل لأنه من قبل ما يجيله الملاك أخد قرار إنهم هينفصلوا عن بعض في هدوء وبدون أي شوشرة ليها، راجل لأنه ما خدتوش الجلالة وتعصب وخرب الدنيا، راجل إنه تعامل مع الموقف بكل هدوء وحكمة، عشان كده عرف يستقبل كلام الملاك ويطيع رغم مشقة الرحلة اللي جاية عليه. بصلي يا رب إنك تفهمنا صح معنى الرجولة الحقيقية، تصلح تشويه وتشويش العالم للرجولة في أذهاننا، تدينا قلب حكيم وهادي وشجاع ومحتوي ومحب. بصلي يا رب لينا كأولاد وبنات ورجالة وستات يكون عندنا رجولة ومتانة وصلابة، وده مش هيجي غير لما نكون واقفين على أرض ثابتة معاك. صلاتي إن أكون زي يوسف النجار، مش لازم أتكلم كتير، المهم الفعل يبقى صح.

سليمان بيستخدم صفة من ضمن الصفات اللي بيوصف بيها الإنسان، بيقول كده حافظ الوصية. في حد سليمان قرر إنه يسميه حافظ الوصية، وحافظ الوصية هو الشخص اللي بيسمع الوصية. سليمان بيدي الشخص ده ميزة، بيقول إنه الشخص ده بيقدر يستمتع بأمر عظيم جدا، لكن لتمن لازم يدفع. فتعالوا نشوف سليمان قال إيه عن حافظ الوصية.

في جامعة 8 وعدد 5 سليمان بيكتب بيقول كده: حافظ الوصية لا يشعر بأمر شاق. وبيتكلم عن واحد بيتعامل مع الملك وبيقف قدام الملك وبيتصرف ومسؤول وبيتسائل. بيقول كده أن الشخص اللي بيحفظ الوصية مش بيحس بصعوبة، ما عندوش أمر شاق عليه، ما عندوش حاجة تقيلة، ما عندوش موقف يخاف منه. لما يجي الملك يناديه أو المسؤول أو المدير في الشغل يقوله تعالى أنا محتاج أتكلم معاك، ما بيبقاش رايح خايف، بيبقى قاعد مطمن. ليه؟ لأنه حافظ الوصية. تخيل أنك أنت في شغلك كده جم قالوا لك المدير الكبير جدا في الشغل محتاجك. لو أنت كل حاجة عليك عاملها كويس وسجل نجاحاتك القديم بيقول أنك شغال كويس وما عندكش مشاكل، بالتأكيد زيارتك دي مش هتبقى شاقة عليك أو تقيلة أو تبقى خايف أنك تروح تقابل المدير الكبير. سليمان بيقول كده أنه حافظ الوصية، الشخص اللي بيمشي على التعليمات، الشخص اللي بيتبع القوانين والقواعد، مش بس في علاقته بالله لكن كمان في شغله وفي حياته العملية، بيبقى مطمن. كانوا بالضبط أن رخصتك سليمة، رخصة العربية سليمة، مش كسر إشارة، مش كسر رادار، وماشي على السرعة القانونية، وأنت ماشي لقيت شرطة المرور واقفة بتشوف الرخص، وأنت داخل عليهم هتبقى داخل بمنتهى الاطمئنان وداخل تقول لهم صباح الخير وتمشي. ليه؟ لأنك حافظ الوصية، أنت متبع القوانين والقواعد اللي موجودة، ولله سمح أن المسؤولين عن البلد يحطوها، فبالتالي أنت اسمك حافظ الوصية فلا تشعر بأمر شاق، أنت تحترم القوانين اللي موجودة. جزء مهم جدا من حياتنا كمؤمنين أن احنا نعيد التفكير في طريقة تعاملنا مع القوانين الأرضية، طريقة تعاملنا مع القوانين الموجودة في الشغل، طريقة تعاملنا مع القوانين اللي موجودة في المجتمعات اللي احنا فيها، سواء كانت القوانين دي مكتوبة أو غير مكتوبة. التزامنا بكل قانون مش بس هو قدوة للي حوالينا والأولادنا، لكنه بيحطنا تحت مبدأ حافظ الوصية الذي لا يشعر بأمر شاق. التزامك بقوانين المرور، التزامك بقوانين المدارس بتاعت أولادك، التزامك بقوانين الجامعة بتاعتك، التزامك بقوانين الشغل، التزامك بقوانين الموجودة بيخليك لا تشعر بأمر شاق. الله هو خالق القوانين، بداية من قانون الجاذبية، القانون اللي بيخلينا كلنا موجودين على الأرض، مرورا بكل قوانين الفيزياء والطبيعة والشمس والفلك، كل حاجة موجودة لأن الله حط لها قانون. في كل مرة بتكسر قانون من القوانين اللي الله حطها أنت بتعرض نفسك لخطورة. تخيل لو أنت قررت أنك ترفض قانون الجاذبية وما تؤمنش بيه وترمي نفسك من جبل، أنت مش بس هتشعر بأمر شاق، أنت هتشعر بآخر أمر شاق في حياتك. الله حط القوانين وإحنا مطالبين أن إحنا نلتزم بيها. سليمان النهاردة بيشجع كل واحد فينا أنه يسعى بكل قوة أنه يتحط تحت هذا التايتل حافظ الوصية. قول أنا فلان هكون حافظ الوصية. من الألقاب الجميلة اللي أنا شخصياً أحب أنه تتقال عني لقب حافظ الوصية. ده لقب جميل، لقب يمجد الله، لقب يتقال عننا مش بس علشان نبقى مطمنين ولا نشعر بأمر شاق، لكن كمان علشان وجودنا في الأرض هنا لازم يكون قدوة لكل الناس اللي حوالينا. الكتاب المقدس بيعلمنا أن احنا نور وملح، جزء من أن احنا نكون نور وملح أن احنا نكون حافظين للوصية. النهاردة بدعوك أنك تعيد تفكير في كل قانون أنت متعود تكسره أو تتحايل عليه، وأنك ترجع تاني تكون حافظ الوصية.

يا رب يسوع، أشكرك لأنك صالح، أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. يا رب العالم صعب وساقط، احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية. لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت، انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب جاي نطلب سلام ليس كما يعطي العالم، ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف، لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك، تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب أشكرك لأنك أمين من الأزل وإلى الأبد، رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن أنت أمين للنهاية. أمين.

ساعات بيبقى أكتر حد مفروض تسامحه هو نفسك. يمكن بتعرف تغفر للناس، لكن بتيجي عند نفسك وتقف ومش قادر تسامحها. مش قادر تسامح نفسك على فشل، على اختيارات غلط، على فرص ضاعت، على ناس جرحتهم. أحياناً بيبقى أصلاً ملكش ذنب، بس بتحب تشيل نفسك المسؤولية وبترتاح لما تلومها. لو مش بتعرف تسامح نفسك، عرف تحبها، وده كافي إنه يقفلك من الدنيا والناس وحتى من ربنا. ربنا هو اللي عنده القدرة إنه يحول أسوأ ذكريات في ماضيك لأعظم أمور، لكن أنت عليك دور إنك تقبل نفسك، بطل لوم عليها وتسامحها. عوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، ولو أعطيهم جمالا عوضا عن الرماد، ودهن فرح عوضا عن النوح.

الدهر والأبد. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبد. عظيم هو الرب وحميد جدا، وليس لعظمته استقصاء. دور إلى دور يسبح أعمالك، وبجبروتك يخبرون، بجلال مجد حمدك وأمور عجائبك ألهجون.

الكلام الأول أنشأته يا ثوفيلس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به إلى اليوم الذي ارتفع فيه بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم، الذين أراهم أيضاً نفسه حياً ببراهين كثيرة بعدما تألم، وهو يظهر لهم 40 يوماً ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله. لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهوداً في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا

بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. حلقتنا النهاردة حلقة خاصة، ثلاثية القيمة، بتقول: من أنت في عين الله؟ أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل، والحب المحرر حب المسيح نور العالم. في عالم بنقيس القيمة فيه بطرق غير صحيحة، لأنه عالم فاسد، فبيحدد قيمتك بشكلك، لبسك، فلوسك، عربيتك. والسؤال اللي بيوجع دايما هو: أنا أسوأ إيه؟ هل قيمتي بتتحدد برصيد بنكي؟ أو برأي الناس فيا؟ أو حتى بنجاحي العملي؟ النهاردة مش جايين نسمع رأي الناس، احنا جايين نعرف الحقيقة من الكتالوج الأصلي، من قلب الخالق. أول حقيقة في الإنجيل بتقول إنك مش رقم ولا صدفة. في تكوين واحد بيقول كده ربنا: خلق الله الإنسان على صورته. فكروا كده في الكلمة دي، أنت شايل بصمة الخالق. هنري نوين بيقول إن قيمتك مش في اللي أنت بتعمله، لكن في مين اللي خلقك. أنت سمين مش عشان أنت بتنجز إيه أو بتعمل إيه، لكن لأنك محبوب من الله قبل تأسيس العالم. قيمتك جوهرية وثابتة، مختومة بختم الله، ومش قابلة للتفاوض مع البشر. هي هبة مش مكافأة. بصمة الخالق هي أصل القيمة. لكن الأمر ما وقفش عند حدود المخلوق، الله أراد ليك مرتبة أعلى. يوحنا الرسول بيقول: وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. ماكس لوكادو بيشبه ده بلقب ملكي. تخيل إن ملك الكون بيتبناك. في فرق كبير بين إنك تكون عامل في بيت ملك وإنك تكون ابن للملك. أنت مش عبد للظروف ولا للماضي، أنت ابن بيحمل تفويض وسلطان. قيمتك الحقيقية جاية من ثباتك في الكرمة. أنت غصن حي في إله حي، ليك سلطان وبنوة. وبعد ما عرفت أصلك ولقبك بيجي سؤال: إيه اللي بيدي لحياتك طعم ومعنى؟ الإجابة هي المحبة. المسيح ساب لنا علامة واحدة بنعرف بيها إننا ولاده، بهذا يعرف الجميع إنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضا لبعض. بيلي جرهام بيقول إن المحبة هي القوة اللي بتخرجك من سجن الذات لرحابة خدمة الآخرين. المحبة مش مجرد مشاعر، دي قرار بيكشف معدن قلبك وبيدي المعنى لوجودك. عاملة كده زي صبغة إلهية، لما بتحب أنت بتعلن إنك فعلا صورة لله، لأن الله محبة. خلاصة رحلتنا، أنت مخلوق ببصمة إلهية وبتحمل لقب ملكي، ومحركك هو المحبة. سؤال كده للتأمل: ماذا لو بدأت اليوم بتشوف نفسك بعين الله وليس بعين الناس؟ وامضى لقلبك. العالم هيحاول دايما إن هو يحطك في ميزان مكسور، لكن الله وضعك في قلبه. افتكر دايما إن العملة الذهبية بتفضل ذهب حتى لو اتغطت بالتراب. قيمتك ثابتة لأن الختم اللي عليها هو ختم السماء. الحب المحرر بيقولك: أنا حبيتك محبة أبدية. قبل ما تثبت نفسك لأي حد، أنت صورتي وأنت ابني، أنا زرعت فيك قلبي علشان تحب. ما تدورش على قيمتك برة، أنا حطيتها جواك. يوم ما نفخت فيك نسمة الحياة. ارفع راسك، انت ابن ملك الكون، عيش بكرامة
وعارف إن أبوك هو صاحب الملك كله، وما تخليش كلمة عبرة تكسر اللي أنا بنيته فيك. انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. يا رب، يا من جبلتني بإيدك ونفخت فيا روحك، وضعت في أعماقي بصمتك اللي عمر ما في زمن يمحيها ولا يشوهها رأي أي بشر. أشكرك لأن قيمتي مش في رصيدي ولا في إنجازاتي ولا في عدد المعجبين بحياتي، أنا قيمتي في إني محبوب منك من قبل تأسيس العالم. سامحني إني نسيت أصلي فيك وطلبت قيمتي من أفواه الناس. أشكرك لأنك ما قبلتش إن أنا أكون مجرد مخلوق أو عامل في بيتك، بل أعطيتني سلطان البنوة، أنا ابن الملك، أحمل تفويض وسلطان على ظروفي وعلى ماضية. ثبتني فيك لكي أستمد قيمتي منك أنت وحدك، علمني أن قيمتي فيك أنت، خرجني من سجن ذاتي، اجعل قلبي بيعكس صورتك ليعرف الجميع أني تلميذك، لما يشوفوا حبك بيفيد مني لكل اللي حواليا. يا رب، النهاردة أنا بقرر أني أرفض كل تعريف مزيف عن نفسي، أنا مش فاشل ولا منسي ولا رقم من ضمن ناس كتير، أنا صورة الله، أنا ابن الملك، أنا سفير المحبة. آمين.

وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى لتنظرا القبر، وإذا زلزلة عظيمة حدثت لأن ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه، وكان منظره كالبرق ولباسه أبيض كالثلج، فمن خوفه ارتعد الحراس وصاروا كأموات. فأجاب الملاك وقال للمرأتين: لا تخافا أنتما، فإني أعلم أنكما تطلبان يسوع المصلوب. ليس هو هاهنا، لأنه قام كما قال. هلما انظرا الموضع الذي كان الرب مضطجعا فيه، واذهبا سريعا قولا لتلاميذه: إنه قد قام من الأموات، ها هو يسبقكم إلى الجليل، هناك ترونه، ها أنا قد قلت لكما. فخرجتا سريعا من القبر بخوف وفرح عظيم راكضتين لتخبرا تلاميذه، وفيما هما منطلقتان لتخبرا تلاميذه إذا يسوع لاقاهما وقال: سلام لكما. فتقدمتا وأمسكتا بقدميه وسجدتا له. فقال لهما يسوع: لا تخافا، اذهبا قولا لإخوتي أن يذهبوا إلى الجليل، وهناك يرونني.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: في أبعاد كتيرة من النضوج والنمو إحنا محرومين منها لأننا حبسين نفسنا في فكر ما هواش فكر ربنا لينا. وعشان نمشي مشاوير النضوج دي محتاجين أول مفتاح هو الاستعداد للتغيير. اسمع كلمة الله، اختبرها وشوف إيه في حياتك محتاج يتغير على أساسها عشان حياتك تدخل لعمق جديد مع ربنا وتختبر حياة النضوج. النهاردة كنت قايمة مشغولة قوي بالقيامة وباليسوع جه عشان يعمله. كنت حاسة أني عايزة أفهم أكتر اللي ربنا عمله عشاننا، فكنت بقول له الكلمات دي: يا رب أشكرك أنك في حبك الشديد لينا عايزنا نفهم أمورك، عشان كده اديتنا كلمتك المكتوب عنها في رسالة عبرانيين 4 وعدد 12 في الترجمة المبسطة: فكلمة الله حية وفعالة، إنها أمضى من أي سيف ذي حدين، فتخترق الحدود الفاصلة بين النفس والروح، بين المفاصل والمخاخ، وهي تحكم على أفكار القلب ومشاعره. وبدأت أصلي أقول له: أنا حقيقي نفسي كلمتك الحية تخترقني دلوقتي وتدخل لعمق أعماقي وتفتح ذهني عشان أستوعب اللي عملته علشاني بكل أبعاده، على نوع الحياة اللي أنت مت وأخدت مكاني عشان أنا أقدر أعيشها، الحياة الأفضل اللي أنت قلت عليها إنها حياة وأفضل. في يوحنا 10 والأعداد 10 و11 من الترجمة المبسطة بيقول الأعداد دي كده: لا يأتي السارق إلا ليسرق ويقتل ويدمر، أما أنا فقد جئت لكي تكون للناس حياة وتكون لهم هذه الحياة بكل فيضها. أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يضحي بحياته من أجل الخراف. وإنت عملت بكل أمانة الجزء بتاعك، ضحيت بحياتك عشاني عشان أنا أقدر أعيش الحياة الأفضل، الحياة اللي بكل فضها، وده اللي بحقيقي نفسي أستقبله في قلبي منك. إيه اللي كلمتك وهي بتخترق أعماقي النهاردة تكشفه ليا وتقولي الأمور دي معطلاكي من جواكي إنك تعيش الحياة الأفضل دي بكل أبعادها اللي أنت فتحتها ليا على الأرض لغاية ما أوصل عندك وأعيشها في ملئها معاك في السماء، فحياة أبدية لا تنتهي. إيه الأبواب اللي سبتها جوايا مفتوحة لعدوي يسرقني منها؟ وحسيت كده إن ربنا بالروح القدس بيقولي: حياتكم على الأرض هي فرصة إبليس للسرقة والنهب اللي عايز يعمله في ولادي، لأن في السماء هتبقى خلاص خلصت حدوته تماما بالنسبة ليكم. فرصته هي في العالم اللي وضع في الشرير واللي هو رئيسه بانتخاب واختيار أتباعه، ومش لأنكم بقيتوا في المسيح ده هيمنعه أنه طول الوقت يحاول أنه يجرب، إذا تجرأ وعمل كده مع المسيح نفسه وهو في الجسد. بس زي ما يسوع انتصر بإيمانه بالمكتوب وبالحق اللي فيه، أنتوا كمان تقدروا تكسبوا بالمكتوب وإيمانكم به وبالحق اللي فيه. إبليس ليه سلطان وليه حق التجربة، لكن كمان إلهكم ليه سلطانه وليه حق الحماية. وافتكروا دايما أن اللي فيكم أعظم بما لا يقاس. المهم تدركوا المعركة وتقفوا وتصدوا فيها، واللي هتستغربوه هو راضي بأي حاجة ينجح ياخدها منك مهما كانت صغيرة، لأنه عارف إن الاستنزاف الصغير بعد شوية هيقود لوقوع كبير. شوية سلام تفقدهم صغيرين، يحصل إيه بالوقت؟ إحساس عدم الأمان يتملكك ويسيطر على حياتك ويدخل الخوف والقلق والتوتر والاكتئاب والشك، وده اللي هو عاوز يوصل له. دي الحالة اللي عايزك عليها، وقتها بتكون من غير ما تدرى تحت طوعه، والمشاعر دي تتحول لتصرفات تجاهي وتجاه الناس، فتبقى مش عارف تثق فيا للآخر، وتبتدي تهرب من قعدتنا سوا وتقرأ الكلام بشفايفك بس مش واصل خالص لذهنك ولا لقلبك، وتركب الأحداث صورتي في عينيك، ومش بس تهرب مني لكن كمان من أي حد عايز يقولك إن اللي انت فيه ده مش مكانك، وتدور على اللي بيفكروا شبهك في الوقت ده عشان ترتاح من صراعاتك الداخلية. عشان كده ما تتسهلش مع الاستنزاف البسيط، وقفله، وقف لنفسك، وما تسيبش الأمور تعدي أو تفلت من إيدك. أنت عندك الروح القدس اللي يقدر يساعدك تفهم اللي حاصل لو اديته فرصة هيعمل فيك إيه. لما تلاقي روحك مش فرحان أو حزين أو منزعج أو قلقان أو مش فاهم أو متوتر، ما تكملش كده وتقول عادي كل اللي حواليا عاملين كده. لو لقيتك فاقد سلامك وراحة بالك واطمئنانك على اللي جاي، خايف من أي خبر، ما تتهونش مع الأمر والمشاعر والأفكار دي، عشان هي مش هتروح لوحدها، لازم يدخل حق ونور يواجه الحاجات دي جواك فتتفضح. وقتها تقدر تتحرر منها تماما، لأن الوعد ده ليك: إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرار. أحرار من كل اتجاه، أحرار في أفكاركم وتصرفاتكم ومشاعركم واختياراتكم، أحرار ومفيش سلطان غير للمسيح عليكم. الحق هو اللي يطرد الظلمة اللي بيلعب فيها العدو ويستخبى جواها، عشان الحق نور ينور الذهن والروح والقلب والفكر والنفس، فتعرف تشوف صح وتتصرف صح وتواجه الأمور الملخبطة جواك. بطرس في رسالته الأولى أصحاح 1 وعدد 13 بيقول الكلمات دي: لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين، فألقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح. في الترجمة المبسطة بيقولها كده: فكونوا متيقظ الذهن ومنضبط النفس، وليكن رجاءكم في النعمة التي ستعطى لكم عندما يعلن لكم يسوع المسيح. خلوا ذهنكم صاحي ومتيقظ ومنضبط وواعي وثابت في الحق بنعمة المسيح اللي ملياكم وبصداقة ومعية الروح القدس الساكن فيكم، اللي يسوع قال عنه: لا أترككم يتامى، لكن أرسل إليكم الروح اللي حيمكس فيكم، هو اللي هيساعدكم وينور أذهانكم وينبهكم ويعلن الحق اللي في الكلمة اللي بتقروها، وهو اللي هيفحص أعماقكم ويكشف دوافعكم الداخلية اللي ممكن تكون أبواب كبيرة مفتوحة للعدو يدخل منها، أو حتى ثغرات صغيرة تدخل تعلبه اللي ترعى في حياتك وتكبر ويبقى خروجها أصعب وأعقد. عشان كده اصحوا ودافعوا عن نفسكم، ولما تلاقي في أمور غريبة حصلة جواك الأيام دي ما تسكتش عليها وتقول عادي. لا، مش عادي، انت حقك تكون فرحان ومليان بالسلام اللي من نوع سلام يسوع مهما كانت الظروف والأحداث. ولما تقرأ كلمة بتمعن وتدخل جواها وتسيبها تدخل جواك، هتكتشف ان ده اللي حصل للتلاميذ بحلول الروح القدس عليهم. كانوا بحقيقي فرحانين ومليانين بالسلام بالرغم من الأحداث اللي بيعدوا فيها، عرفوا يناموا ويرنموا في السجن، عرفوا يثبتوا قدام الاضطهاد، وده مش بقوتهم أبدا، لكن بالروح القدس اللي كان فيهم، واللي هو نفسه كان في يسوع، واللي بنفسه فيكم دلوقتي، وعايز يعمل معاكم انتم كمان كده في الوقت ده اللي العالم بيمر فيه بأوقات صعبة. عايزكم مختلفين من جواكم وبحقيقي، مش بتحاولوا تتمسكوا، لكن بحقيقي متمسكين وثابتين وعندكم رجاء وإيمان في إلهكم بالرغم من الأحداث والظروف. انفض ترابك من عليك وما تقعدش في المكان اللي عدوك عمال يصطادك فيه بقاله فترة، اخرج منه وادي فرصة للحق والنور والحياة واليسوع يدخل جواك بكل اللي معاه وكل اللي ليك فيه. ادي المجال والحق للروح القدس انه يفحصك ويشاور لك على النقط اللي محتاج تتغير فيها، وما تستناش دقيقة واحدة في أرض الخوف والقلق والتوتر وعدم الأمان اللي سحبك فيها العدو. أرفض وما تكملش، وامسك في إله سلامك وفرحك ونصرتك وقوتك اللي يقدر يعدي بيك الوقت ده، زي ما عدى بالفتية الثلاثة في أتون النار، وبدانيال في جب الأسود، وعدى بالتلاميذ وسط هيجان البحر. ليك فيه نصرة وليك فيه حياة، وحياة أفضل. آمين.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، اعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: اهلا بيك عزيزي المستمع في آية جديدة وفكرة جديدة من كلمة الله. خليك معايا على راديو الحياة الافضل وانت هتسمع كلام من ربنا ليك شخصيا. الآية بتاعتنا النهاردة موجودة في سفر اشعياء اصحاح 40 وعدد 27. ربنا بيسأل يعقوب سؤال.